0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء. صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، والبعض من المصلين يأتي للمسجد متأخرا بعد إقامة الصلاة، فيجد الإمام في حال الركوع فيكبر وهو يهوي للركوع، فهذه التكبيرة الأولى له ينبغي أن تكون هي تكبيرة الإحرام، والصواب أن يكبر وهو قائم لا وهو يهوي للركوع. وأهل العلم يقولون يكتفى بتكبيرة الإحرام هنا عن تكبيرة الانتقال للركوع لضيق الوقت، فإن كان هناك وقت متسع فالسنة أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة الركوع بعدها. أما أن يكبر ليدرك الركوع وليس في نيته أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، بل في نيته أنها تكبيرة الركوع مع الإمام، فالصلاة غير صحيحة لفوات ركن من أركانها وهو تكبيرة الإحرام. ومن الأخطاء الشائعة للمسبوق إذا دخل المسجد والإمام في حال السجود ينتظر الإمام حتى يقوم فيدخل معه، وهذا خطأ. والصواب ما جاء في سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. في الحديث فيه أمر صريح بالسجود لا الانتظار حتى يقوم الإمام. قال الإمام إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى: وما يدريك لعل الله يغفر لك بسبب هذه السجدة التي تابعت الإمام فيها. كذلك من دخل المسجد والإمام في حال الجلوس للتشهد الأول

0: السنة أن تجلس معه لا أن تنتظر ليقوم فتدركه في حال قيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، متفق عليه. ومن كمال الائتمام بالإمام متابعته على أي حال هو فيها. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد.
1: سورة التكوير هي السورة 81 في ترتيب المصحف، من السور المكية القوية في التعبير، فهي غنية بالصور المؤثرة التي تصور حال هذا الكون يوم القيامة، وقد نزلت في مرحلة مبكرة من الوحي، مما يبرز تركيزها على القضايا الكبرى: البعث، الحساب، والنبوة. افتتحت السورة بمجموعة من الظواهر الكونية المذهلة تصف كيف تتغير معالم الكون عند قيام الساعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى غير ذلك من الصور التي تعبر عن نهاية هذا العالم وبداية يوم الحساب. وكل هذه المشاهد تهدف إلى زلزلة القلوب وتنبيه الغافلين وجعل السامع يتأهب لما بعد الموت. ثم تنتقل السورة لتؤكد أن ما يتلى على الناس هو وحي من عند الله تعالى، وأن جبريل عليه السلام هو من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول ليس بمجنون كما زعم أعداؤه. ثم تختم السورة بالتأكيد على أن هذا الكون هو ذكر للعالمين، وأن الهداية لا تكون إلا لمن شاء الله له أن يهتدي، في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا.

0: وتعصمنا بها من كل سوء يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة خير من النوم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك،

أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء

0: قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة كثرة العبث والحركة أثناء الصلاة، فهي سبب في ضعف الخشوع، وإذا اعتادها المصلي فقد يفعلها أحيانا بدون حاجة، وهذا خلل كبير، وتكون مباحة إذا كانت يسيرة ولحاجة، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابنته، وإذا كانت يسيرة ولغير حاجة فهي مكروهة، وتكون محرمة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير حاجة، بحيث لو رآه أحد قال بأن هذا ليس في صلاة، فقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة على هذا الوصف. فنرى بعض أحبابنا وفقهم الله مكثرين من ذلك، فإن القلب إذا اطمأن إلى الصلاة واهتم بها المصلي فلا يكاد يتحرك إلا للحاجة اللازمة، وكثير من الحركات هي تلاعب من الشيطان، فأشغل أذهانهم فانشغلت جوارحهم بما لا حاجة لهم به. فلنبدأ يا كرام في ترك ما لا نحتاجه من الحركة، وعند ذلك سنجد طعم الصلاة وتأثيرها على حياتنا. ومن الأخطاء أيضا بعض المصلين يثبت على نوع واحد من الأذكار داخل الصلاة، مع أنه ورد عدة أذكار ثابتة كأذكار الاستفتاح والركوع والرفع منه والسجود وغيرها، فلو أنه حاول أن يحفظ بعض الأذكار الأخرى ويقولها لحصل له ثلاث فوائد عظيمة: الأولى حضور القلب، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حفظ السنة، علما أن تلك الأذكار الأخرى هي علم يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. ولو أن كل منا حرص على نفسه وأهل بيته في حفظ هذه الأذكار لحصل خير عظيم، وهي موجودة في كتب أهل العلم وعلى الشبكة في النت. فلنبدأ يا رعاكم الله بهذا المشروع المبارك.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم.

0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين، تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من معاني الآية الحسنى الجنة، وزيادة ومزيد على الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. يرهق، يغشى ويعلو، قطر، غبار فيه سواد. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. من عبد ربه على وجه المراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته، جوزي يوم القيامة بأن يراه عيانا، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كوفئ يوم القيامة بالحسنى. هنيئا لمن أمن المكاره يوم القيامة بعد أن فاز بالمطالب ونال مرضات ربه تعالى. من نعيم الجنة أنه دائم مستمر، لا موت يقطعه ولا كدر ينغصه. أولئك أصحاب الجنة فلا تعطى لغيرهم، إذ حرم الله الجنة على غير مؤمن، وإذا كانوا أصحابها فهي لهم لا تنزع منهم أبد الآباد.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الاف ام جازان 91.9
3: 91.9
2: فيفا 101.6
3: 101.6
2: العبادل 105.1
3: 105.1
2: جزر فرسان 89.7
3: 89.7

0: على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح المؤمنون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا.

0: برامجنا
1: في إذاعة القرآن
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

يذكر الله عداوة إبليس لآدم وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد، افتخاراً عليه واحتقاراً له، وقال للرب جراءة وكفراً: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي؟ لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً.

0: ولما سأل إبليس النظرة قال الله له: اذهب فقد أنظرتك. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم بأن جهنم جزاؤهم على أعمالهم جزاء وافرا. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم بأن جهنم جزاؤهم على أعمالهم جزاء وافرا.
1: واستفزز من

0: والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: أمر الله عز وجل الشيطان أمرا قدريا فقال: واستفزز من استطعت منهم باللهو والغناء واستخففهم بذلك واحمل عليهم بجنون.

جنودك خيالتهم وراجلتهم، وتسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وشاركهم في أموالهم بالربا والإنفاق في الحرام، وفي أولادهم بتسميتهم بما يكرهه الله، وبإدخالهم في غير دينه الذي ارتضاه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً.

في هذه الآية إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم، وكفى بربك حافظا ومؤيدا وناصرا.

يخبر الله تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله مصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة، وهو عز وجل إنما فعل هذا بهم من فضله عليهم ورحمته بهم.

0: عَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.
1: يخبر الله تعالى أنه إذا مس الناس الضر في البحر ذهب عن قلوبهم كل ما يعبدون غير الله، ودعوا الله وحده منيبين إليه مخلصين له الدين. فلهذا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه. وهكذا هي سجية الإنسان، ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله.

أفحسبتم بخروجكم إلى البر أيها المعرضون عنا أنكم بمأمن من انتقام الله وعذابه؟ فهل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر أو يرسل عليكم مطرا فيه حجارة ثم لا تجدوا لكم ناصرا يرد ذلك عنكم؟

أم أمنتم بعدما اعترفتم بتوحيدنا في البحر وخرجتم إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيقصف الصواري ويغرق المراكب؟

0: فيغرقكم بسبب كفركم وإعراضكم عن الله، ثم لا تجدوا لكم به نصيرا يأخذ بثأركم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان

0: شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين.
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر صفر من عام 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحاتكم بالخير والتوفيق والسعادة، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، من التنسيق بندر الحسين، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن بن سعد الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري.

0: الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
5: أصبحنا على

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. ما أجمل المستمعين الكرام أن تبدأ صباحك بهذه الأذكار العظيمة الواردة عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها التوفيق والحفظ والأجر العظيم من الله جل وعلا. الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وكذلك نحرص كثيرا على أذكار الصباح والمساء، أذكار ما بعد الصلوات، أذكار ركوب الدابة أو السيارة، أذكار السفر وغيرها من الأذكار النافعة، فتجعلك إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا. وهذه الفئة التي تؤجر من الله جل وعلا، وأيضا اصطفاهم الله في ذكره وشكره وحسن عبادته، فالله يجعلنا وإياكم منهم. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة، وموضوعنا في هذه الحلقة قد جاء بكتاب الله عز وجل وحثت عليه كذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعرف أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك حثنا على العمل الصالح من أجل عمارة هذه الأرض، قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذه العمارة تشمل كل ما فيه نفع وفائدة للفرد وكذلك للمجتمع، فالمسلم كالغيث أينما حل نفع، ولا يرتكب كذلك ما يخالف هذه العمارة لهذه الأرض إلا من انتكست فطرته، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، فاستوى عنده العمار بالخراب وكذلك الإصلاح بالإفساد. ونعرف أيضا المستقر للتاريخ أن الأمم السابقة قد سبقوا المسلمين بما يتعلق بعمارة الأرض، فأعطاهم الله عز وجل على قدر اجتهادهم، حتى ولو كان مقصدهم الدنيا فقط، وهذا قانون إلهي لا يتغير ولا يتبدل. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولو أننا أيضا مستمعينا الكرام رأينا عمارة الأرض وأنها تأخذ صورا شتى، فهي تشمل الزراعة والصناعة واستخراج ما في باطنها من كنوز وثروات، كذلك تشمل إعمال العقل في كل ما يفيد هذه البشرية وتلك الإنسانية، ويحاول هذا الإنسان بما أعطاه الله تعالى من عقل وعلم أن يحول الصحراء القاحلة إلى أرض خضراء ممتلئة بالزروع وكذلك بالثمار، وأيضا يسبح في هذا الفضاء ليستكشف ما به من أسرار، ويعرف ما يفيده ليفعله وما يضره كذلك ليتجنبه. كل ذلك حقيقة في إطار عدم العجب والغرور بهذا العقل. ونعرف أن الله عز وجل هو صاحب الفضل والمنة سبحانه وبحمده الذي رزقنا هذا العقل العظيم. وأيضا من يتدبر سنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سواء في أقواله أو حتى في دله، يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإعمار والإصلاح في كل وقت وفي كل حين. ويعني نقف دائما أمام هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم حينما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إخوتي وأحبتي في الله هذا الحديث العظيم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذه

0: بشرى حقيقة للمزارعين والفلاحين الذين يعمرون الأرض بالزراعة. وميزتنا ولله الحمد والمنة في ديننا الإسلامي الحنيف أن الإنسان أن الأجر ليس فقط بالعبادات المجردة مثل الذكر والصلاة والصدقة والصيام، كذلك مثلا خروجك ومعنا ما شاء الله تبارك الله عبد الرحمن الحوطي، الله أبو عبد الرحمن الحوطي الله يحفظه سعد الحوطي، يعني خروجك من المنزل من أجل أن تكسب لقمة حلال لأبنائك، ترى هذا فيه أجر عظيم جدا وجميل جدا أن تحتسب هذا هذه النية الصالحة وتستصحبها كذلك وتبشر بالخير. حتى وانت خارج من عملك والله مثلا أرسلوا الأهل مثلا نريد خضروات وفواكه ولبن، أنت أيضا احتسب ما أنت الآن طلعت وخرجت ما شاء الله وعمرت الأرض بهذا العمل الطيب في هذه الإذاعة المباركة، وانت خارج وانت نازل أيضا للبقالة ومحل التموين استصحب هذه النية في دفع هذه الفلوس، دفعها إن شاء الله، فاستصحبها حتى تكون صدقة، لأنه يعني الصدقة عظيمة إذا تصدقت على أهلك بهذه الأموال التي جاءت ونشأت من عمارة هذه الأرض. فما شاء الله تبارك الله بعملك مأجور بإذن الله عز وجل، وحتى إنفاقك على أهلك أنت مأجور كما أخبر بذلك الرسول هدى صلى الله عليه وسلم. زميلنا أبو الوليد يطالبنا بقراءة السكريبت والمخطط هذه الحلقة وأبرز فقرات أبشر يا أبا الوليد، عنده إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وعند تمام أو عند السابعة والربع الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وإن شاء الله عند السابعة والنصف ضيف الحلقة سيكون معنا إن شاء الله الدكتور محمد ابن عمر الجنايني، وهو الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا. سنتحدث إن شاء الله ما المقصود بعمارة الأرض وما أثر عمارة الأرض على الفرد والمجتمع، وكيف يجمع الإسلام بين عبادة الله عز وجل وكذلك بناء الحياة، وكيف يسهم كل إنسان في إصلاح مجتمعه. وإن شاء الله مستمعينا الكرام سيكون معنا تغطية قبل 8:10 أو عفوا 8:00 موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:05 إن شاء الله سيكون إن شاء الله معنا تغطية لإحدى الجهات الحكومية في موسم صيف عسير 2026، حيث يشارك فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخطة تشغيلية متكاملة وبرامج توعوية وميدانية تهدف إلى تعزيز الرسائل الإرشادية وخدمة الزوار والمصطافين، إما يعني في المصليات المتنقلة أو حتى في النواحي التوعوية، وأيضا مستهدفات الموسم موسم عسير وصيف عسير تحت شعار السماء أرضك. وإن شاء الله سيكون معنا مدير عام فرع الرئاسة في منطقة عسير إن شاء الله، وعند إن شاء الله 8:15 زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد مرداد عندما يتحول الجدال إلى إثبات وجود. وما أجمل والله الواحد يعيش ما تسمى أيضا في الجوانب النفسية المرحلة الملكية، وهي أن يبتعد كثيرا عن المراء والجدال ويسمو بنفسه حتى يريح نفسه ويريح كذلك غيره، فالمراء ما وراه إلا الصداع والإشكالات الكبيرة. ونعرف حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مستمعينا الكرام، ذكر بموضوعنا في هذا الصباح الجميل عمارة الأرض وكيف يترك الإنسان أثرا نافعا في أرضه ومجتمع. شاركونا مستمعينا الكرام بتجاربكم في عمارة الأرض من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999 أو من خلال التغريدة الموجودة في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا على منصة إكس تويتر سابقا. فمرحبا بكم جميعا أيها الكرام.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، هدايات آية.
3: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وإذ

قال بعض أهل التفسير: لما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة، جعله الله تعالى نكالا لمن ادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى، إذ على قدر الذنب يكون العقاب. ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء انحطاط المدعى وتغييبه في قعر الماء.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. الجولة الصحفية
0: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الزميل الذي يعمر برنامجنا بهذه الأخبار الإيجابية لهذا الوطن الغالي والمجيد. حياك الله أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا وحياك الله أستاذ عبد الرزاق، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولفريق البرنامج.
3: الله يحييك.
4: وللمستمعين طبعا.
3: أي والله المستمعين هم حبايبنا. طيب نبدأ على بركة الله أبو فهد جولة صحفية. نائب أمير مكة يناقش تقارير العمرة والاستعداد لأعمال الحج. الأمير سعود بن نايف: العمل التطوعي ترسيخ لقيام العطاء والمسؤولية الاجتماعية. مخطط الشمال شرق الرياض يواكب نمو العاصمة. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، جهود سعودية تعزز الوقاية والرصد. بريدة تستعد لانطلاق كرنفال النمو التمور الدولي ب75 يوما من الفعاليات الاقتصادية والثقافية. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروعا طبيا تطوعيا لجراحة القلب للأطفال في أندونيسيا. متاحف الطائف رحلة تستحضر تفاصيل المجتمع السعودي القديم. 53% نموا بالأبحاث يعزز ريادة المملكة الصحية. التخصصي يطبق لأول مرة في المملكة تقنية العلاج الحراري بالليزر لأورام الدماغ والصرع. البرشومي يدعم صحة القلب، استشاري أمراض صدرية. الاستخدام الخاطئ للتكييف قد يفاقم الحساسية والربو. ونبدأ الخبر الأول أبا فهد، وأيضا نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومناقشته لتقارير العمرة والاستعداد كذلك للحج.
4: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ عبد الرزاق من خلال هذا الخبر اللي بين لنا أن ما ينتهي موسم حج إلا وتبدا المملكه العربيه السعوديه بالاستعداد لموسم الحج الذي يليه، ونحن نرى هذا الخبر اللي امامنا بتوجيه من صاحب السمو الملك الامير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه رئيس اللجنه الدائمه للحج والعمره، راس صاحب السمو الملك الامير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب امير منطقه مكه المكرمه اجتماع اللجنه الذي تخلله استعراض تقارير موسم العمرة حتى تاريخه والاستعدادات للمرحلة القادمة ومناقشة الاستعداد والتجهيز لأعمال موسم الحج لعام 1448.
3: نعم، أيضا الأمير سعود بن نايف يقول: العمل التطوعي ترسيخ لقيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
4: هذا ما أكده سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وهو يعني يؤكد أهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى العمل التطوعي يمثل ركيزة مهمة في دعم التنمية ويسهم في تنمية رأس المال الاجتماعي وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
3: ما شاء الله، أيضا مخطط شمال شرق العاصمة يواكب نموها المتزايد.
4: الخبر يمكن كلنا اطلعنا عليه يوم أمس، يعني ويمكن وصلتنا اتصالات ورسائل وكل يسأل عن هالمخططات الجديدة ما شاء الله والتنظيمات الأخيرة، وكل يعني فترة يعني تفاجئنا حقيقة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمثل هذه المخططات. وهم يتحدثون هنا، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرق مدينة الرياض بمساحة كبيرة جدا طبعا، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادلية، ويضع المخطط

0: عاما لاستخدامات الأراضي في المنطقة ويرتكز على عدد من المبادئ الرئيسية.
1: نعم، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهود السعودية التي تعزز الوقاية وكذلك الرصد.
0: نعم، وكأنك تشير إلى ما أكدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة جهودها في الوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص ورصد حالات الاشتباه، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، عبر منظومة متكاملة من الفحوص الاستباقية واستقبال البلاغات، بما يعزز حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. وهنا أوضحت الوزارة أن أنشطتها خلال النصف الأول من عام 2026 شملت إجراء أكثر من 120 ألف فحص استباقي، إلى جانب مباشرة أكثر من 1600 بلاغ يتعلق بحالات الاشتباه في إطار تعزيز الرقابة والتعامل السريع مع البلاغات.
1: مية مية مية مية، هذه النغمة التسويقية التي نستمع إليها في كل عام في كرنفال التمور الدولي في بريدة.
0: لا، ويستخدمون أحيانا اللغة الفرنسية والإنجليزية والشعبية وما إلى ذلك. تستعد مدينة بريدة بمنطقة القصيم لإطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور في الأول من أغسطس المقبل. طبعا مثبت هذا يوافق يستمر 75 يوما حتى 14 أكتوبر في حدث اقتصادي وزراعي يعد الأكبر من نوعه، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزا عالميا لإنتاج وتجارة التمور. والمملكة تأتي طبعا بعد مصر، يمكن تقريبا 18% من إنتاج العالم من مصر، بعدها المملكة العربية السعودية. هذا ما يتعلق بالتمور. يمكن مصر عندهم 12 مليون نخلة، احنا عندنا 35 مليون نخلة.
1: نعم، ما شاء الله تبارك الله. ويبي لنا ابو فهد ان شاء الله رحلة توصف بانها صد ورد لزيارة ما شاء الله هذا الكرنفال.
0: صد ورد يا اخو، خلنا نروح ونجلس نتمشى ونستانس
1: والله، عشان بس الركض الاعلام المتواصل. ما شاء الله ابو فهد، ما شاء الله مركز الملك سلمان وصل الان الى اندونيسيا ما شاء الله تبارك الله.
0: وهذا الخبر الذي تتحدث عنه زميلي الأستاذ عبد الرزاق، اللي هو ما دشنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في طبعا هذا بجمهورية إندونيسيا، المقام خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو 2026 بمشاركة 16 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 10 عمليات للقلب المفتوح تكللت ولله الحمد بالنجاح.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا متاحف الطائف وهذه الرحلة التي تستحضر تفاصيل المجتمع السعودي القديم.
0: ما نمر منطقة أو محافظة أو مدينة أو حتى قرية للمراكز إلا ونجد هالمتاحف ولله الحمد بالمملكة العربية السعودية. واليوم حديثنا تمثل المتاحف من إحدى الوجهات السياحية والثقافية التي تسهم في إبراز الموروث الوطني من خلال ما تضمه من مقتنيات تاريخية وتجارب تفاعلية تعكس ملامح الحياة السعودية عبر اللي هي العقود. ويبرز من بينها متحف في محافظة الطائف يمثل أحد هذه المعالم بما يوفره للزوار من رحلة تستحضر تفاصيل المجتمع السعودي القديم وتوثق أنماط المعيشة والعادات والمهن في بيئات تراثية متكاملة. بتشوف الدلة، بتشوف الأشياء الأخرى اللي هي تتعلق مثلا بالأشياء الزراعية، السكاكين، الميزان القديم، يتحدثون عن أشياء حقيقة كثيرة كانوا يستخدمونها أهلنا قديما، يعني كلها من الخشب مصنوعة أو مصنوعة من طبيعة البلد نفسه.
1: نعم، يعني قبل أن نقرأ الخبر القادم، نسأل الله عز وجل الشفاء والعافية لكل من أرهقه الألم من المسلمين التخصصي وهذه المفخرة الطبية وتطبيقه لأول مرة في المملكة تقنية العلاج الحراري بالليزر لأورام الدماغ والصرع.
0: هذا نمط علاجي جديد أو إجراء طبي جديد أو تقنية خلينا نسميها جديدة، طبق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لأول مرة في المملكة تقنية العلاج الحراري للخلايا بالليزر لعلاج حالات مختارة من الصرع البؤري أو البؤري المقاوم للأدوية وأورام الدماغ كبديل طفيف لتوغل. طبعا هم يقولك طفيف التوغل للجراحة المفتوحة في الحالات المناسبة. وتعتمد التقنية على إدخال ألياف ليزر دقيقة عبر فتحة صغيرة في الجمجمة مع توجيهها ومراقبتها بالرنين المغناطيسي، بما يتيح استهداف الأنسجة المصابة بدقة وتقليل التأثير على الأنسجة السليمة. طبعا هذا إجراء طبي وتحليل.

0: لكن الحمد لله يعني مستشفى الملك فيصل التخصص مركز الابحاث يصنف على فكره وهذه معلومه يعني الاول في الشرق الاوسط وافريقيا والثاني عشر عالميا ضمن قائمه افضل 250 مؤسسه رعايه صحيه اكاديميه حول العالم.
1: الله يعطيك العافيه ابو فهد على هالجوله الصحفيه، والله تستحق كرتون برشومي من ابها او الطائف على هالجوله الصحفيه المتميزه. الله يعطيك العافيه ابو فهد.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول عمارة الأرض، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة من المستمعين الكرام حول موضوعنا في هذا الصباح الجميل. هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: ما أجمل أن نعمر الأرض بالبناء والعطاء وأن نحتسب ذلك عند الله عز وجل، فمن ترك أثرا نافعا فقد فتح بابا للخير، يخدم الناس ويتقن عمله ويحافظ على أرضه، وكذلك ينشر العلم والقيم، فحقيقة خير ما يبقى للإنسان بعد رحيله أثر طيب وعمل صالح ونفع ينتفع به وينتفع به الناس. فاجعل لك أثرا يبقى بعدك، فخير الناس أنفعهم للناس، بالفعل خير الناس أنفعهم للناس، وما عند الله لا يضيع. شكرا جزيلا لأخينا أمان من الجزائر.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
5: من ميدان خيركم. من ميدان خيركم. طاهر محمد الأهدل يبلغ من العمر 31 عاما، أتم حفظ القرآن كاملا خلال 4 أعوام، طالب دكتوراه في تخصص القراءات القرآنية، من المتفوقين دراسيا، انضم لحلقات خيركم ونال العديد من الجوائز على مستوى المسابقات القرآنية التي نفذتها وزارة التعليم وتعليم جدة، كما شارك في مسابقة المهرة عدة مرات.
6: لله ملك السماوات والأرض

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.com.

0: www.sudanese.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: عن عمارة الأرض نتحدث مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل، صباح التفاؤل والتوفيق والعطاء والنجاح والكفاح، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا فضيلة الدكتور محمد ابن عمر الجنايني، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الدكتور محمد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله أيها المستمعين.
3: بداية دكتور محمد، أحسن الله إليكم، نقول عمارة الأرض، عمارة الأرض، قد يتساءل أحد المستمعين الكرام ما المقصود بعمارة الأرض؟
4: نعم، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وحباه بالتشريف والتكريم، وشرفه بخلافة الأرض في هذا الكون العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق الهادي إلى سواء السبيل، الذي علم الإنسان أن الاستخلاف أمانة، وأن العمران عبادة، وأن إقامة العدل أساس الرسالة، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عمارة الأرض المقصود بها هي ذلك الأثر الطيب الذي يتركه الإنسان على أديم هذا الكوكب، ليبقى شاهدا بأن أجسادا متفانية قد مرت من هنا فتركت نفعا على وجه هذه الأرض ينتفع به جيلا بعد جيل. وقد تحدث القرآن الكريم عن عمارة الأرض باعتبارها مهمة وجودية وغاية رئيسية لخلق الإنسان واستخلافه في الكون، حيث ارتبط مفهوم الإعمار بالإيمان والعبادة، وارتبط الإفساد بالوعيد والعقاب. فقد أوضح القرآن أن الله خلق الإنسان وهيأ له الأرض وطلب منه أن يعمرها، قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكلمة استعمركم تعني طلب منكم وأمركم أن تعمروها وتبنوها. وبين القرآن كذلك أن تمكين الإنسان في الأرض وسيلة لإصلاحها واختبار لعمله الذي هو مهمة الخلافة، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة تعني القيام بأمر الله في الأرض عبر إقامة العدل وتطوير الحياة. وقال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فالتمكين يشمل تسخير الثروات وتسهيل سبل العيش. وقد سخر الله الكون للإنسان كأداة للإعمار، فقد جاء في القرآن في مواضع كثيرة أن كل ما في الكون مسخر لخدمة الإنسان ليعينه على البناء. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقد وضع القرآن معادلة واضحة: عمارة الأرض يقابلها الإصلاح، وهدمها يقابله الإفساد والدمار. فنهى عن الإفساد، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالأرض خلقت متوازنة وصالحة، وتدمير بيئتها أو ظلم أهلها هو إفساد لها. وقد ذم الله مدمري العمارة والمفسدين، قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهنا إشارة مباشرة إلى تدمير الزراعة، الحرث والبشرية، النسل. وبالمناسبة، فإن عمارة الأرض بشكل مادي دون إيمان لا تكفي، وليست هي المقصد من الإعمار. فقد ضرب القرآن أمثلة بأمم سابقة بلغت قمة التطور العمراني والمادي، لكنها دمرت بسبب كفرها وظلمها. قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فالآية توضح أن مجرد حرث الأرض وبنائها دون قيم أخلاقية وإيمان لا يحمي الحضارات من السقوط أبدا. فمفهوم العمارة إذن بالمعنى المادي هي بناء المساكن واستصلاح الزراعة وتطوير الصناعات والمرافق العامة، ومفهومها بالمعنى المعنوي إقامة العدل ونشر الأخلاق والعلم وتزكية النفوس. فالمفهوم الإسلامي للعمارة يزاوج بين المعنى المادي والمعنى المعنوي.
3: نعم، أحسن الله ليكم شيخ الكريم مع هالاستدلال المبارك، لكن ما أثر عمارة الأرض على الفرد وكذلك المجتمع؟
4: نعم، حين يقرر الإنسان أن يترك بصيرته

0: بصمته على التراب فإنه يعني لا يمارس شرفا هندسيا بل يكتب سيرته الذاتية على وجه هذا الكوكب. إن عمارة الأرض هي الجسر الذي يعبر فوقه الفرد والمجتمع من ضيق الزمان العابر إلى رحابة الخلود الباقي. فالحجر الذي يرفعه المعماري والنهر الذي يشقه المزارع والظل الذي توفره السقيفة كلها عناصر تعود لترسم ملامح الوعي الإنساني وتصوغ العلاقات البشرية في قالب من الألفة والنماء. فحضور الإنسان في مجتمعه لا يقاس بحجم الفراغ الذي يشغله بل بالعمق الذي يتركه في وجدان المحيطين به في هذا المجتمع. فالإنسان وخاصة المسلم في بيئته كالغيث، أينما وقع نفع وحيثما حل أنبت الأمل. وعندما يرى المسلم بذرة غرسها تشق التراب أو حجرا رفعه يستند إليه سقف يبرأ من داء العبثية والضياع ويوقن أن لوجوده وزنا في ميزان الكون. فعمارة الأرض ليست مجرد هندسة للمساحات بل هي هندسة للوجدان البشري. فبقدر ما يسيل عرق الفرد على التراب ليصنع مأوى يرتد هذا الأثر إلى داخله ليصنع إنسانا وينساب إلى مجتمعه ليتوجه بتاج الحضارة والاستقرار. فالأجيال تموت والأجساد تغيب وتظل المآذن والقناطر والقنوات والأوقاف واقفة في وجه الريح تهمس في أذن الحاضر بحكايات الماضي وتصون هوية الأمة من التلاشي.
1: الله يسلمكم دكتور. أيضا كيف يجمع الإسلام بين عبادة الله عز وجل وبناء الحياة أيضا؟ يعني السؤال لكم، هل هناك ثم التعارض بينهما؟
0: نعم، عمارة الأرض في الإسلام يعني ليست حاجة بيولوجية كما يقولون أو رغبة في التوسع البشري، بل ارتقى الإعمار في منظور الإسلام ليصبح نسكا يتعبد به المؤمن لله عز وجل وواجبا مقدسا ينبثق من عمق العقيدة ليمتزج فيه تراب الأرض بنور السماء. فحين يمسك المسلم الإنسان المسلم معوله هو يعلم أن كل شجرة يغرسها وكل جدار يرفعه وكل نهر يشقه هي خطوات وثيقة لمعراج القربة إلى الله تعالى. بل حتى الهندسة المعمارية هي تعكس جماليات الروح والفكر والإيمان في مدن يصافح فيها الأفق المآذن ويحتضن القباب والمساجد، فتتلاقى فيها روعة التصميم مع طهارة المقصد لتكون بيوتا تذكر الله وحواضر تنبض بالسلام والمودة. الذي يتدبر أيها الإخوة الكرام، الذي يتدبر السنة الشريفة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإعمار والإصلاح في كل وقت وحين. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه النسائي وأبو داود والترمذي في السنن. وكذلك في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وكذلك اهتم الإسلام بالصناعة والحرفة كسبيل من سبل الإعمار في الأرض. قال تعالى مخبرا عن نبي الله داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقال سبحانه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وروى البخاري في صحيحه عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كذلك فإن التجارة من وسائل الإعمار وسبله. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كما شجع الإسلام على التنمية والبناء العائلي بتشجيع الزواج والتكاثر لضمان استمرار النسل البشري وعمران الكون. فالزواج هو اللبنة الأساسية والمحرك الأول لعمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف الذي استعمر الله فيه البشر.

0: العمارة لا تقوم إلا بوجود الإنسان الصالح، والزواج هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لضمان استمرار النسل البشري ونقائه. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقد حذر ديننا من محظورات تعيق عمارة الأرض، فقد حرم قطع الأشجار دون حاجة أو تلويث موارد مياه الطبيعة، وكذلك نهى عن الإسراف في الماء، وحرم تخريب الممتلكات والظلم والاعتداء على الآمنين حتى في الحروب، كما كافح الاحتكار والسرقة لما تسببه من اختلال في التوازن الاقتصادي والاجتماعي. هذا هو التوازن الذي يسعى إليه الإسلام في عمارة الأرض، وإلا فقد ضرب الله لنا في القرآن أمثلة لحضارات بلغت قمة التطور العمراني والهندسي، لكن العمران المادي وحده لم يحمها عندما غاب عنها الوازع الأخلاقي. ها هم قوم عاد تميزوا ببناء القصور الضخمة المصممة للخلود والتفوق الهندسي. قال تعالى عنهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والعبرة أن ذم القرآن بناءهم لأنه تحول إلى ترف ومباهاة وعبث دون تحقيق نفع حقيقي للبشرية. قوم ثمود تفوقوا في هندسة الجبال ونحت البيوت الصخرية الشاهقة لحمايتهم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نبهنا الله بأن هذه المهارة الهندسية هي نعمة من الله تستوجب الشكر والإصلاح، وليس الطغيان وتدمير المجتمع. قوم سبا الذين أسسوا حضارة زراعية واقتصادية كبرى عبر بناء سد مأرب لتنظيم الري، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال. لكنهم عندما كفروا بالنعمة وأفسدوا المنظومة الاقتصادية انهار السد سيل العرب، وتحولت الجنات إلى صحراء قاحلة. إن الإنسان في الرؤية الإسلامية هو باني الحضارة الحقيقي، هو المعماري الذي يترك خطاه على الأرض أزهرا من النفع وصروحا من الخير، وشواهد ناطقة بأن أمة اقرأ قد مرت من هنا وعمرت.
1: الله يعطيكم العافية يا دكتور. نختم دكتور، كيف يسهم كل إنسان في إصلاح هذا المجتمع؟
0: نعم، الإصلاح يبدأ من الداخل، حيث يسعى الإنسان لتقويم ذاته أولا، فيمحو ظلمات الجهل عن نفسه بمداد الفكر والعلم والخلق، ليكون مرآة ناصعة تعكس قيم الصدق والأمانة والرحمة في قلوب الآخرين. إن عمارة الأرض تجعل من الفرد مسؤولا عن بيئته ومجتمعه، وإن غابت عنه عين الرقيب فهو الرقيب وحده دون أن ينتظر من بشر مكافأة نظير صنيعه. فهو لا يلقي النفايات في مجاري المياه، سواء أبارا كانت أو أنهارا أو بحارا، لأن نظره عميق، هو يفكر في سلامة المياه وسلامة الثروة الحيوانية وبالتالي سلامة الإنسان. لا يلقي شعلة نار في أي مكان خوفا من أن تتسبب في اشتعال حرائق يصعب السيطرة عليها. حتى بقايا الطعام الذي يفيض عن حاجته لا يلقيه في مكب النفايات، بل يحفظه ليطعم به كبدا رطبة فيكون له بها أجرا. تجده يستوقفه صنبور ماء ترك مفتوحا والماء يسيل منه، فيستفزه المنظر فيغلقه، لأنه مستشعر لتلك المسؤولية في عمارة هذه الأرض. قد يبحث عن قارورة ماء ليسقي شجرة رآها في طريقه، قد يبست أوراقها عطشا تحت شمس حارقة رغم أنها جماد لم يصرخ طلبا للماء والغذاء. فما بالك كيف هو مع الحيوان والطيور، بل مع الإنسان إذا ظمئ أو جاع. تجد المسلم يوقف سيارته ليميط أذى أو يدفن حفرة في طريق المسلمين قد تتسبب في إعاقتهم أو توقع حوادث هنا أو هناك. ربما هي أفعال نراها يسيرة، لكنها تترجم المعنى الحرفي لمسؤولية الفرد عن عمارة الأرض. فمن استوعب أن مهمته هي عمارة الأرض وإقامة العدل ونشر الأخلاق، لا يتوانى عن الأخذ بيد الضائع وإغاثة الملهوف وإنصاف المظلوم وإحقاق الحق ونشر الوعي. يمد يده ببلسم الحنان للمحتاج والضعيف، فتحول المجتمع بفضله من أفراد متفرقين إلى جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هو يعلم أنه رقم مهم في تحقيق هذه العمارة، وأن فعله لا يستهان به حتى لو لم يرصده أحد، لأنه يعلم أن عين الله جل جلاله التي لا تنام ترصده، وسيحاسبه الله على ما أمره به حسب مقدرته من عمارة الأرض، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن المسلم مطالب بتعمير هذه الأرض بعقيدة راسخة، بعلم نافع، بعمل متقن، بصدق تعامل، بأداء أمانة، بوفاء وعد، بسلوك رشيد، بإنتاج

0: جيد بعيدا عن التكبر والغرور والجشع والطمع وكل ما يخل بالفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها.
1: نعم، لعل أيضا من التوفيق المبارك دكتور أن اسم عائلتكم المبارك يتقاطع وأيضا يواكب موضوع حلقتنا فيما يتعلق بعمارة الأرض الجنايني. ونعرف أيضا في آية عظيمة في كتاب الله الكريم: ودخل جنته، والمقصود بها البستان. فما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير على حسن هذا الطرح.
0: اللهم
1: اللهم آمين. فضيلة الدكتور محمد بن عمر الجنايني، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا.
0: الله
1: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر، فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم، أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقاري الشيخ علي آل عسكر جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، نذكر موضوعنا في هذه الحلقة عمارة الأرض. من أراد أيضا مشاركتنا عبر هاتف البرنامج 011-405-2999، نذكر أيضا عفوا بسؤال حلقة اليوم، كيف يترك الإنسان أثرا نافعا في أرضه و

0: يقول: يترك الإنسان أثرا نافعا في أرضه ومجتمعه من خلال العمل الصادق ونشر العلم والمواقف النبيلة، تقديم المساعدة للآخرين، يشمل ذلك تربية الأجيال الصالحة والمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية والمحافظة على البيئة وترك أعمال خيرية مستدامة يبقى نفعها بعد رحيله. شكرا جزيلا أخي محمد آل عبد اللطيف على هذه المشاركة. أيضا عمر يقول: الذي يريد السعادة في الدنيا ورفع الدرجات في الآخرة يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويجعل له ورد من القرآن كل يوم على الأقل، يقرأ جزءا ويلزم به نفسه ويجاهدها ويختم كل شهر على الأقل. ترى كل الخير في المحافظة على تلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات في المساجد وعمارتها مع جماعة المسلمين والحرص كذلك على ذلك. شكرا جزيلا أخينا عمر على هذه المشاركة. أختنا مريم تقول: الأثر النافع ليس بحجم ما نفعله بل بصدق ما نقدمه، فقد تكون كلمة طيبة أو يدا تمتد بالمساعدة أو علما ينتفع به، فتترك في الدنيا أثرا لا ينسى. شكرا جزيلا لأختنا مريم على هذه المشاركة. الرقية تقول: كما يجب أن تترك أثرا طيبا دينيا واجتماعيا، دينيا بالعبادات والطاعات والتبرعات والتطوعات في أعمال الخير ككفالة اليتيم وكفالة معلمة تحفيظ قرآن كريم، وكذلك كفالة معلم تحفيظ قرآن كريم، بناء مسجد، حفر بئر، أعمال الخير كثيرة، والتعامل الطيب بين الناس والتواضع وإصلاح ذات البين، كلها تترك أثرا طيبا. شكرا جزيلا لأختنا رقية على هذه المشاركة. معنا عبد الله من المنطقة الشرقية، حياك الله يا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
1: صباحكم جميع والمستمعين.
0: أسعد الله صباح الطيبين، تفضل يا عبد الله.
1: الله يوفقكم لطاعته جميع.
0: اللهم أمين، الله يجزاك خير.
1: الأثر الصالح، بعض الناس يقول كيف أخدم المجتمع وأنا يعني قدراتي محدودة، نقول ابدأ بنفسك وأهل بيتك.
0: جميل.
1: المجتمع يتكون من أشخاص وأفراد، إذا صلح بيتي وبيت جاري وصديقي صلح المجتمع كله.
0: صحيح.
1: وأعظم أثر أن تترك أولاد وأهل بيت صالحين ينفع الله بهم المجتمع.
0: الله أكبر، الله يجزاك خير يا عبد الله. إي والله بالفعل، يعني التربية السليمة للأبناء وقبلها توفيق الله عز وجل لهم يجعل هؤلاء يعمرون الأرض في المستقبل، وإن شاء الله يعود الأجر للوالدين على حسن تربيتهم ودلالتهم للأعمال الطيبة لأبنائهم وبناتهم. معنا خضر الزهراني من الدمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال طيبين؟
0: الله يحييك وصبحك الله بالخير، تفضل.
2: الله يحفظك. عمارة الأرض أمر من الله وتوجيه نبوي ومنهج حياة، لأن ديننا دين الحياة والعمل والإبداع والإنجاز وخدمة العالم والإنسانية وكل أعماله. عمارة الأرض بزرع الطمأنينة في قلوب الناس، والطمأنينة في قلوب الناس خير الناس ينفعهم للناس. عمارة الأرض بكف الأذى عن الناس، المسلم ينسلم المسلمون من يده ولسانه، وغض الطرف عن العيوب فعين المحب تغفل عن العيوب ولا ترى الحسن. عمارة الأرض بتفريج الكرب وإزالة الهم ومساعدة الناس، وزرع البسمة على محي الناس من قلوب المتعبين، من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عمارة الأرض فعدم الغش في البناء والمشاريع والأمانة الملقاة، من غشنا فليس منا. عمارة الأرض بزرع سنابل الحب في صحراء المشاعر لتنبت الروح من كل زوج بهيج، فإن أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وبرنامجكم الرائع أيها الرائع هو نوع من أنواع العمارة الروحية للناس، جزاكم الله خير. نعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا خضر من الدمام على هذه المشاركة المتميزة فيما يتعلق بعمارة الأرض. نعود مستمعين الكرام، ما شاء الله تبارك الله، لقراءة بعض مشاركاتكم الجميلة. هذه أيضا مشاركة من عهود تقول: قبل أن تعمر الأرض يجب أن تعمر نفسك بالعلم، تعلم مهارة تنفعك وتنفع غيرك، بالأخلاق، الصدق، الإتقان، الأمانة، بالصحة، الاعتناء بالجسد حتى تستطيع العطاء. قال الحسن البصري: إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. شكرا جزيلا لأختنا عهود على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، معنا باخت الجدعاني من الخمرة، السلام.
3: نعم.
0: عليكم
3: ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جزاكم الله
3: خير، بارك الله فيك.
0: الله يحييك.
3: الله يحفظك. نسأل الله يشفي مرضانا وعافية من الإنسان ويحفظ بلادنا.
0: اللهم آمين.

0: هذه الإذاعة المبارك وهذا البرنامج المبارك.
1: اللهم أمين. تفضل أخي أبا مالك.
0: الله يحفظكم. أقول في مثل هذه الأشياء لو في الصحراء بني مسجد ومدرسة ومركز للشرطة ومساكن ستعمر الأرض خير عمار. خير عمارة لوجود يعني الدين والعلم وقوة السلطان بالشرطة
1: والأمن.
0: وبالتالي والأمن يعني الشرطة يعني الأمن بإذن الله.
1: لا تنسى بقالة سوق خضار أيضا.
0: هذه يجيبون السكان ما يقعدون جوا كذا.
1: وهذه
0: تنشأ يعني وزارة الصحة يعني وهذه تنشأ يعني فإذا حصلت هذا ستعمر الأرض وبإذن الله عز وجل يقام الذكر ويقام فيها العلم بإذن الرحمن عز وجل. نسأل الله أن يحفظ بلادنا كل سوء.
1: لعلنا أبو مالك إن شاء الله نفتح أنا وياك إن شاء الله محل تموينات وخضار وفواكه نعمر المنطقة إن شاء الله.
0: والساعة المباركة ونعم الشريك والله. والله ثالثنا.
1: الله يحفظك الله يجزاك.
0: بس أنا في جدة ولا في الرياض؟
1: في أي يعني مكان تريد أهم شيء أن تكون معك بس.
0: الله يحفظك الله يحفظك.
1: تكرر
0: بذلك إن
1: الله
0: شاء الله يكون واقعا إن شاء الله مو مجرد أمنية.
1: الله يرفع قدرك يجزاك خير أخوي أبا مالك. شكرا جزيلا لك على هالمشاركة وجزاك الله خير أيضا على مشاركتك من سنوات طويلة مع إذاعة القرآن الكريم. وهذه الإذاعة منكم وإليكم تشرف بمشاركاتكم وبمتابعتكم وبإثرائكم فالله يجزاكم خير جميعا. وهذه مشاركة مستمعين الكرام من أخينا محمد يقول يترك الإنسان أثرا في مجتمعه بتعلم صنعة أو خبرة أو تأليف كتاب مفيد أو نصيحة مثمرة أو أيضا تنبيه على خطأ أو مساهمة في بناء مسجد أو مشروع خيري أو تسويق لمنتج مفيد وأعظم من ذلك دلالة على الخير أو هداية للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم فشكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة الجميلة. نعم. أيضا مستمعين الكرام شجون تقول يترك الإنسان أثرا في مجتمعه بتعلم بعض المهارات المفيدة. وأيضا هذه مشاركة مستمعين الكرام من أخينا عايض يقول الأمر النافع لا يقاس بحجمه فقط بل باستمراره وفائدته فقد تكون كلمة طيبة أو فكرة مفيدة فبالفعل يكون هناك أيضا تغيير في حياة الأشخاص للأفضل. يعني لو وجدت مثلا رجل هائم على وجهه وربما لا يمتلك حرفة تدله على وظيفة مناسبة تدله كذلك على بعض النواحي الإيجابية تدل كذلك قبل ذلك على الخير وعلى عبادة الله عز وجل حق العبادة كذا أنت عمرت ما شاء الله تبارك الله روحه وكذلك حياته روحه بالإقبال على الله عز وجل. أما حياته فبالوظيفة المناسبة. ونعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين جاءه أحد الأشخاص يطلبه مالا فيعني دله عز وجل دله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حينما قال لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرا من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بالفعل يعني الحرفة وعمارة الأرض بإذن الله عز وجل أمان من الفقر وتغنيك عن سؤال الناس وأيضا الذهاب إليهم. فما أجمل حقيقة أن نعمر الأرض بالأعمال الطيبة التي تعود علينا بالنفع والفائدة سواء النفع المالي الذي يعيننا أيضا على عبادة الله عز وجل حق عبادته وكذلك يكون هناك أثر عظيم جدا على المجتمع من خلال أيضا نفع المجتمع. نقول دائما هنيئا لكل موظف سواء في قطاع حكومي أو قطاع خاص ينوي من خلال عمله هذا نفع المسلمين حتى ولو كان يأخذ جعلا من المال هذا إن شاء الله لا يتنافى ولا يتناقض مع الأجر والثواب من الله جل وعلا.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa.

0: الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وزير خارجية بريطانيا يؤكد تضامن بلاده مع المملكة وإدانتها للاعتداءات. وزير الخارجية ونظيريها القطري والكويتي يبحثون هاتفيا أوضاع المنطقة. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات بطائرات مسيرة على المملكة. إدانات دولية واسعة ضد الاعتداءات الإرهابية على منشآت بترولية في الشرقية والرياض. جمهورية باكستان الإسلامية تدين الهجمات بالطائرات المسيرة على المملكة. وزير خارجية بريطانيا يؤكد تضامن بلاده مع المملكة وإدانتها للاعتداءات. العراق تعلن بدء التحقيق في الاعتداءات على المملكة بمسيرات انطلقت من أراضيها. أكثر من 50 جهة حكومية تشارك في التحضير المبكر لموسم الحج 1448. وزارة الحج تدعو المعتمرين للتحقق من ترخيص الشركات قبل البدء بالحجز. استمرار مسابقة القرآن الكريم لدول البلقان التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية. الشؤون الإسلامية تدشن التقويم الدعوي لتعزيز جودة البرامج وموضوعاتها عربيا ودوليا. الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن تجري مباحثات عميقة مع إيران. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا من الضفة الغربية. هايتي تحدد ديسمبر المقبل موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات. قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الثامنة صباحا، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولا زلنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية المباشرة، فحياكم الله جميعا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونعود كذلك لمشاركاتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة حول عمارة الأرض. هذا السلطان الزنبقي يقول: التطوع خدمة المجتمع، كذلك المحافظة على البيئة وبناء العلاقات الحسنة. شكرا جزيلا أخينا سلطان. أم خليل تقول: عمارة الأرض لا تكون بالبناء فقط، بل بكل عمل نافع وإخلاص وإتقان وبغرس الخير في النفوس، المحافظ على البيئة، خدمة المجتمع بما ينفع الناس ويترك أثرا طيبا بعد رحيلنا. شكرا جزيلا أختنا أم خليل على هالمشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة تقوم مستمعينا الكرام بجهود عظيمة في فترة الصيف وفي هذه الإجازة الصيفية بما يعمر أرواح أبنائنا وبناتنا بهذا النور العظيم بالقرآن الكريم. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات وكذلك المتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة الأستاذ القدير عبد الله الأبنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أستاذ عبد الله.

0: أسعد الله صباحك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عبد الرزاق وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
1: الله يحييكم ويوفقنا وإياكم إلى كل خير. أستاذ عبد الله، بداية، عندما ندعو الناس إلى دعم حلقات القرآن الكريم سواء من خلال الاستقطاع الشهري أو غيره من مشاريع خيركم، ما الذي يعنيه هذا الدعم حقيقة على أرض الواقع؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لكم أيها الإذاعة المباركة على هذه الاستضافة. لو تسمح لي أن أخاطب كل من يستمع إلينا الآن بأنه لا ينظر إلى التبرع على أنه أو المساهمة على أنها مبلغ ينقص من المال أو ينقص من الراتب، بل ينظر إليه على أنه باب يفتح الله لك ليكون شريكا لك في تعليم كتاب الله، في تحفيظه، في تعليم أبناء هذه الأرض المباركة القرآن كلام الله عز وجل. دعني أن أتخيل لك هذا المشهد بعد أن تفتح أبواب المساجد للصلوات وحلقات القرآن، أن يدخل الأبناء كل واحد يحمل معه مصحفه، يجلس في حلقته بانتظام أمام معلمه، يقرأ، يراجع، يصحح، يحفظ القرآن الكريم. من أكثر المشاهد تأثيرا أن ترى طفلا يدخل الحلقة وهو يتلعثم في قراءة الفاتحة، ثم بعد سنوات تسمعه يقرأ القرآن بإتقان، ربما يؤم الناس في الصلوات أو يحفظ كتاب الله كاملا. هناك آباء وأمهات تدمع أعينهم يوم تكريم أبنائهم ويقولون ما كنا نتوقع أن يصل ابننا إلى هذه المرحلة. هذه المشاهد ليست صورا نتخيلها، بل هي مشاهد نعيشها يوميا في حلقات خيركم. هذه هي الحقيقة، ثمرة جهود كبيرة تبدأ بتوفيق الله ثم بعطاء أهل الخير ثم جهود القائمين، لأن لدينا الكثير من حلقات خيركم تصل إلى 4000 حلقة في مختلف مساجدنا ودورنا النسائية. بالإشارة إلى ما أشرت إلى استقطاع الشهري، فإن أجمل ما في هذا الاستقطاع أنه يجعل العطاء مستمرا ويعطيه صفة الديمومة، والإنسان قد يتصدق مرة مرتين ثم ينشغل، لكن عندما يجعل له استقطاعا شهريا أو دعما ومساهمة مع جمعية خيركم في مشاريعها القرآنية، فإنه بإذن الله عز وجل يكون من أهل العمارة في الأرض ويفتح لنفسه بابا من الخير لا ينقطع بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا المعنى يتحقق بصورة جميلة في مشاريع خيركم القرآنية، وهو أن مبلغا يسير ومستمر يجعل لك بإذن الله الأجر والقرآن بالحسنات تستمر، ويستمر معها تعليم طلابي وطالبات خيركم.
1: نعم أستاذ عبد الله، بارك الله في جهودكم، أشرتم كذلك إلى الدورات القرآنية الصيفية، وعندكم ما شاء الله مشروع مبارك صيفي قرآني، وجميل هالاسم ما شاء الله. حدثنا عن هذا المشروع وكيف يمكن للمستمعين الكرام وكذلك المستمعات الفضليات التواصل معكم ليكونوا جزءا من هذا الخير العميم.
0: نعم والله أنه مشروع جميل، مشروع صيفي قرآني بجمعية خيركم، هو مشروع استثنائي يستوعب آلاف الطلاب، آلاف الطالبات لاستغلال واستثمار الإجازة في الحفظ ومراجعة كتاب الله في أجواء قرآنية وأجواء إيمانية رائعة. الحقيقة أن جمعية خيركم ترى في كل هذه المشاريع القرآنية سواء الاستقطاع الشهري أو مشروع صيفي قرآني أو غيرها من المشاريع، ترى فيها وسيلة لاستمرار هذا الخير العظيم، لأن حلقات القرآن كما تعلم أستاذ عبد الرزاق لا تعمل ليوم واحد أو ليومين أو شهر أو موسم معين ثم تتوقف، بل هي جهود مستمرة، عمل متواصل من معلمين، من مشرفين، من إدارة مجمعات قرآنية، من إدارة حلقات، إدارة دور نسائية، حلقات مختلف المساجد في العديد أيضا من الجهات الحكومية وغيرها طوال العام. أخاطب كل من يسمعني الآن بكلمات من القلب، كل واحد منا يبحث عن عمل يبقى أثره، لأن الدنيا تمضي بسرعة والمال يذهب ويأتي، لكن والله أن الأعمال الصالحة أنها هي التي تبقى. أدعو نفسي أولا ثم كل من يستمع إلينا أن نجعل لأنفسنا نصيبا من دعم حلقات القرآن، خاصة في هذه الأيام التي يتواصل فيها مشروع صيفي قرآني، الدورات القرآنية التي انطلقت تحت

0: ظلت مبادرة إتقان، حيث يستمر الأبناء والأبنات ويستثمرون إجازاتهم في حفظ كتاب الله وتعليمه في بيئة إيمانية وتربوية. الحمد لله أصبحت طرق التواصل والمساهمة ميسرة أسهل مما نتخيل. يمكن لأي مستمع ومستمع الآن وهو يستمع إلينا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة وهذا البرنامج المميز بك أصبحنا، أن يقدم تبرعه وصدقته بضغطة زر عبر موقع خيركم لجمع التبرعات kyojstore.org، أو من خلال التواصل معنا عبر حساباتنا باسم خيركم في جميع منصات التواصل الاجتماعي، أو التواصل معنا عبر رقمنا الموحد 920-00-16670. أكرر هذا الرقم 920-00-16670. هذا الرقم مثبت في جميع أيضا منصات التواصل في خدمة الواتساب لمن أراد أن يستفسر وأن يسأل في أي وقت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأموالكم وأعمارنا وأعماركم وأبنائنا وأبنائكم، وأن يجعل ما تقدموه نورا لكم في الدنيا وذخرا لكم يوم تلقونه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وعمارة الأرض، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا جميعا شرف خدمة كتابه إنه سميع مجيب.
1: اللهم امين. الاستاذ عبد الله الابنوي مدير اداره الاتصال المؤسسي والشراكات، وكذلك المتحدث الرسمي لجمعيه خيركم لتحفيظ القران الكريم بمحافظه جده، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
2: شكرا. اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا. زاويه اخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في حياتنا حوارات كثيرة، حوار مع صديق، مع زميل، في بيئة العمل، في الأسرة. الجميل أن هذه النقاشات والحوارات تبدأ بشكل هادئ حول موضوع معين، نقاش جميل رائع، كلام، عبارات، أدب في الحوار، وفجأة تشعر أن الطرف الآخر بدأ يعني يرتفع صوته، بدأ يريد أن يثبت أنه على حق ويثبت أنه حجته قوية، تشبث عجيب الكلمات، رفع الصوت، تخطئة واضحة لمن أمامه بأي طريقة من الطرق، يريد يعني مثل ما يقولون يبحث عن أي خطأ وقعت فيه حتى يثبت أنه كلامك خطأ وأنك يعني لست على الصواب، أنت المهزوم وأنا المنتصر. تتحول القضية إلى ساحة معركة، جدال هدفه إثبات وجوده. هذا الموقف أيضا يمكن أن ينظر من زاويته، من زاويتك الآن أنت الذي تمت مهاجمتك، ترى بأن هذا الجدال يعني خرج عن هدفه الأساسي، تحول إلى صراع. لا لا لا، فقد المنطق، ما في منطق الآن، الجانب العقلي فقد، وبالتالي قطعا العلاقة ستفسد. هذا يبحث عن الانتصار، هذا يريد أن ينتصر شكليا على من أمامه، وبالتالي هذا لا يبحث عن الحقيقة. خرج الجدال والنقاش أو خرج الحوار إلى منطقة جدال مقيتة هدفها إثبات الوجود. هذه وجهة نظر. وجهة نظر الأولى أو الشخص الآخر من زاوية أخرى، أن هذا الدفاع عن رأي، أنا لما أكون أعرف أن هذا الرأي صحيح سأدافع بكل قوة، بكل ما أملك من قوة. صح ربما ارتفع صوتي، ربما يعني أقزم رأي من أمامي، لكن أنا أرى أن هذا شيء طبيعي، أنا هذا جزء من قوة شخصيتي وجزء من إثبات وجودي في الطرح، خاصة أن أنا مؤمن بأن رأيي هو الصواب، وبالتالي أنا أدافع عن هذا الصواب وسأقاتل عن هذا الصواب وسأندفع في إثبات هذا الصواب. لاحظتم الزاوية والزاوية الأخرى؟ لا يعني هذا أننا نقر على الخطأ مجددا، دائما في زاوية أخرى نؤكد على أننا لا نقر على الخطأ، لكن نريد أن نتفهم. عندما نريد أن نصلح علاقاتنا مع الآخرين يجب أن يكون لدينا توسعة إدراك في موقف الآخر. لماذا الآخر تكلم بهذه اللغة؟ لماذا نظر للقضية من هذه الزاوية؟ في مثل هذه المواقف كيف نتعامل بإيجابية بعد أن أدركنا بأن هناك نظرة ونظرة الآخر؟ أنا أقول في البداية اسأل نفسك، هل أنت تناقش من أجل الوصول لحقيقة ولا إثبات وجود أو أنك على صواب؟ هذه نقطة جدا مهمة. الأمر الثاني، إذا شعرت أن النقاش انحرف، خرج عن النص، بدأت الأصوات ترتفع، بدأ اتهامات في الكلمات، حاول أن تهدئ، حاول أن تغير المسار، ارجع بسؤال جميل هادئ، يعني خلينا نركز في الموضوع، تعال نركز في الحل، خلينا نخرج من دائرة المشكلة إلى دائرة الحل، وهذه تساعد كثيرا على تهدئة الأوضاع. الأمر الثالث وهو المهم جدا، اعترف يا أخي، لا تخجل،

0: اقتنعت برأي الطرف الآخر بصرف النظر عن الأسلوب، ها؟ بعيد عن قضية الأسلوب، إذا اقتنعت برأي الطرف الآخر وشعرت بأن الرأي الآخر هو الصواب، ترى الاعتراف بالحقيقة لا يقلل من قدرك ولا من مكانتك، بل يرفع منزلتك عند الناس. لذلك دائما نقول الجدال الصحي يقوي الفهم، يساعد على الوصول لعلاقة جيدة. لا ندعو أبدا لأي حوار يتحول إلى جدال مقيت، لكن في نفس الوقت يجب أن نتعلم بأننا فعلا نبحث عن أرضية مشتركة، وعندما نبحث عن أرضية مشتركة ننطلق من عنوان فقرتنا دائما الزاوية والزاوية الأخرى، وهنا نتعلم بأننا نحاور لا لأجل أن ننتصر بقدر أن نصل إلى تلك الحقيقة التي قد تكون موجودة عندي أو عند الآخر، لأننا نؤمن بأن هناك زاوية أخرى.
1: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا للدكتور فؤاد مرداد على هذه الزاوية، زاوية أخرى، عندما يتحول الجدال إلى إثبات وجود. وبالفعل يعني أيضا المجالس أبا الوليد إنما أنشئت لتمضية الوقت بالأحاديث والثمر، البعض ربما يحولها إلى حياة أو موت فيما يتعلق كذلك بتبادل وجهة النظر أو نقاش في موضوع معين. يعني اهدأ يا حبيبنا الغالي، تراه في الأخير مجلس وتمضية وقت وتسلية، ما هب الموضوع يعني مناحرة ومناكفة واحتدام في النقاش. وربما يعني هذا المجلس أيضا يفقد جوهره ووظيفته من مكان يجمع الأقارب والأحبة إلى ساحة للنقاشات والعراك اللفظي وغير ذلك. فحنانيك يعني وأهدأ، وعسى الله يوفقنا وإياكم جميعا إلى كل خير. نقولها إلى فئة ربما تكون قليلة، دائما ما تكثر المراء والجدال. موضوعنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام حول عمارة الأرض، وما أجمل كذلك عمارة المجالس بالأحاديث النافعة المفيدة وكذلك الأحاديث المسلية، ففيها نفع عظيم للجالسين وأجر كذلك للمتحدث متى ما أخلص نيته لله عز وجل. نوف بنت محمد تقول: عمارة الأرض في هذه الحياة من أهم السمات التي يجب أن تكون في الشخصية المسلمة. ديننا حث على إصلاح المجتمع، والتي من صميمها إصلاح النفس، وذلك يكون قلبا وقالبا قولا وعملا. وأهم ذلك كله أرافي التربية والتنشئة الصالحة من قبل الآباء والأمهات، وكذلك طلب العلم وتطبيقه عملا. ما فائدة أن نتعلم ما يتعلق بصلة الرحم ونحن لا نصل أرحامنا؟ يعني طالب العلم يجب أن يطبق ما تعلمه حتى لا يكون هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
4: مستمعينا الكرام، ضمن مشاركات الجهات الحكومية في موسم صيف عسير 2026، يشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بخطة تشغيلية متكاملة وبرامج توعوية وميدانية تهدف إلى تعزيز الرسائل الإرشادية وخدمة الزوار والمستضيفين في المواقع السياحية والمتنزهات بما يواكب مستهدفات الموسم تحت شعار السماء أرضك. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، للحديث عن هذه الجهود المباركة. شيخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الأستاذ عبد الرزاق والزملاء الكرام في إذاعتكم الموقرة، الله يحييكم.
4: شيخ سليمان، بداية موضوع حلقتنا في هذه الأسبوع الجميلة حول عمارة الأرض، وأنتم أيضا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعمرون الأرض بهذا الخير وبهذه الجهود التوعوية وكذلك المصليات المتنقلة. بداية، كيف استعد فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير لموسم صيف 2026 تحت شعار السماء أرضك؟
5: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، وسعيد أن أكون ضيف عبر إذاعتكم المباركة النافعة، وفقكم الله ويطيب لي في بداية هذا

0: اللقاء أن أشكر الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم أتقدم بعظيم الشكر ووافر الثناء إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وسدده، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسدده، وإلى سمو أمير المنطقة سمو الأمير تركي بن طلال وسمو نائبه سمو الأمير خالد بن سطام حفظهم الله، وإلى معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله ورعاه على ما يولونه من رعاية عظيمة واهتمام بالغ تجاه رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانطلاقا من الإجابة على سؤالكم الموقر، فقد استعد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبكرا لموسم صيف عسير من خلال إعداد خطة تشغيلية متكاملة، وذلك امتدادا للخطة الموحدة للرئاسة العامة لموسم صيف عسير 1448، والتي دشنها معالي الرئيس العام، تضمنت تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية في المواقع السياحية والفعاليات، وكذلك تفعيل الشاشات الإلكترونية لنشر المحتوى التوعوي المحكم من الرئاسة العامة، وكذلك تشغيل المصليات المتنقلة في المتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى جانب تعزيز الحضور الميداني في المواقع ذات الكثافة العالية، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في تقديم رسالة توعوية هادفة وخدمة للزوار والمصطافين انسجاما مع مستهدفات موسم صيف عسير الذي يحمل شعار السماء أرضك.
1: الله يبارك في جهودكم. أيضا شيخ سليمان، لتحدثنا عن أبرز المواقع والمناطق التي يركز عليها الحضور الميداني وكذلك البرامج التوعوية خلال موسم صيف عسير السماء أرضك.
0: خطة الفرع يعني معدة إعداد كبير لكي تكون شاملة لجميع محافظات المنطقة ومراكز الإقبال السياحي، ولذلك تتركز بشكل مكثف في فترات العمل الحيوية بالهيئات التي بالمحافظات ذات الجذب العالي مثل هيئة مدينة أبها وما يتبعها من المنتزهات والمراكز، وكذلك محافظة خميس مشيط ومحافظة أحد الفيدة ومحافظة النماص ومحافظة بلقرن سبت العلاية، وكذلك محافظة تنومة ومركز بلسمر ومحافظة سرات عبيدة وظهران الجنوب وما تشمله جميع هذه المحافظات من المنتزهات التي تتبع لها، لأنه يتبع لكل محافظة عدد من المنتزهات، منها ما هو مشهور يعني اشتهار كبير كمنتزه الضباب في في في في, في النماص، كذلك منتزه الأمير سلطان، وكذلك منتزه دلغان، وطبعا هذه تابعة لأحد رفيدة، كذلك يعني المنتزهات في أبها من الحدائق من السودة من غيرها من الأماكن التي يحبها المصطاف ويرتادها كثيرا، ويهدف هذا الانتشار إلى تقديم التوجيه والنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة وتفعيل المعارض المتنقلة والوسائل التوعوية، تكثيف الدوريات الراجلة والمتحركة، تفعيل التنبيه للصلاة لتغطية كافة المهرجانات والمنتزهات، وكذلك الأماكن الحيوية والمراكز التجارية والمولات. نعم
1: نعم، الله يبارك في جهودكم. أيضا ما يتعلق بخدمة المصليات المتنقلة تحديدا، وكيف أسهمت في تهيئة الأجواء للزوار خلال الموسم؟
0: نعم، المصليات المتنقلة أسهمت إسهام كبير، وهي مما يهتم به يعني جهاز الهيئة، وهو اختصاص نوعي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستعد الفرع لذلك بعدد من المصليات المتنقلة لتغطي جميع أماكن التنزه ولو على فترات متعددة،

0: وذلك ضمن الخطة التشغيلية الموحدة والتي تشتمل على حزمة من البرامج التوعوية والوقائية والفكرية والتي تتنوع من معارض وقائية توعوية فكرية يعني تشمل جميع التجمعات الكبرى المفتوحة والمغلقة. ويعني هذه المصليات معدة إعداد من قبل موسم الصيف بتهيئتها لتكون يعني بصفة جمالية كبيرة جدا يعني تسر الناظر، وكذلك بتهيئة فرشها وتعطيره ويكون جميلا، وتهيئة أماكن الوضوء فيها وكذلك الصوتيات وكذلك الكوادر المؤهلة التي يعني تقوم بتشغيلها من الأئمة والمعدي للخدمات لهذا المصلى، أو كذلك ممن يفعل المعارض المصاحبة لها، والتي من أبرزها معرض ولاء لتعزيز اللحمة الوطنية والأمن الفكري، وكذلك معرض الصلاة نور، بالإضافة إلى معارض وقائية توعوية تسلط الضوء على مكافحة الجرائم الأخلاقية والاجتماعية كجريمتي الابتزاز والتحرش، مع تنفيذ برنامج لآداب السفر والتنزه والحفاظ على البيئة وتعزيز تجربة السائح التوعوية في برنامج مكارم الأخلاق وبرنامج أسوة حسنة الذي يعنى بالأخلاق الفاضلة والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والمسكرات وبيان أضرارها شرعا ونظاما على الفرد والمجتمع، ببرنامج آخر كذلك فاجتنبوه وبرنامج آخر رجس من عمل الشيطان وغيرها من البرامج، والتي هدفنا هو نشر الوعي والرسالة الوقائية والتوعوية الفكرية الاستباقية بأسلوب يلامس وقريب من كافة شرائح المجتمع.
1: جميل. شيخ سليمان، الوقت أدركنا، لو تحدثنا عن استفادة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف منطقة عسير من التقنيات والمنصات الرقمية لإيصال هذه الرسالة التوعوية خلال الموسم، وأيضا رسالتكم التي تودون توجيهها لزوار منطقة عسير والمصطافين خلال موسم صيف عسير 2026. السماء أرضك.
0: حياكم الله. نعم، التحول الرقمي هو هدف استراتيجي للرئاسة العامة، حيث حرصت الرئاسة على توظيف التقنية والمنصات الرقمية بما يواكب التحول الرقمي ويعزز وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من الزوار والمصطافين، حيث تم تفعيل الشاشات الإلكترونية في المواقع السياحية والميادين العامة لبث المحتوى التوعوي والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل الإرشادية والتغطيات اليومية، إضافة إلى استخدام رموز الاستجابة السريعة QR لإتاحة الوصول السريع إلى المواد التوعوية والمحتوى الرقمي، بل بعضها نقدمها بعدة لغات، بما يسهم في نشر الوعي بأساليب حديثة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات رقمية ونوعية. ورسالتنا لزوار عسير، أولا نرحب بهم وجميعا وأشكرهم على جعل عسير وجهتهم السياحية الأولى لهم، ومرحب بهم ترحيبا يعني من أعماق القلب، ترحب بهم عسير أرضا وإنسانا ومكانا، ونسأل الله أن يجعل إقامتهم وزيارتهم آمنة وممتعة، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء، وأدعوهم جميعا إلى الاستمتاع بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية وطبيعية وثقافية وأثرية وتعددية في الفعاليات والمنتزهات.
1: جميل.
0: مع المحافظة على القيم الإسلامية والذوق العام والتعاون مع الجهات الحكومية في الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
1: جميل.
0: وأؤكد لهم أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير سخر إمكاناته كافة لتقديم رسالته التوعوية
1: وخدمة الزائر.

0: الزائر والسائح الكريم، وأسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يكلل موسم صيف عسير 2026 بالنجاح والتوفيق. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يجعل هذا الموسم حافلا بالخير والمسرات للجميع.
1: اللهم أمين. الله يجزاكم خير. الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم. شكرا يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم. بريدة 93.2، 93.2، برية مسكة 90، قبه 90.5، 90.5، الرس 99.4، 99.4، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض

ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.

جزءا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا.

تحبه والله يضاعف

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا،

وما للظالمين من أنصار.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ

وأحل الله البيع وحرم الربا.

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف،
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
5: شرح عمدة الأحكام،
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم توفيقا وسعادة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. على بركة الله نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات. نبدأ مع سؤال المستمعة نورة من المدينة المنورة، تقول: كيف يكون الإحسان في العبادة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإحسان عمل جليل يرفع الله به درجات العبد، ويكون من أسباب رضا الله عن العبد. وقد جاءت النصوص بالأمر بالإحسان، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأثنت على أهل الإحسان، فقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد جاء في النصوص الترغيب في جعل الإحسان صفة من صفات العمل الصالح الذي يؤديه الإنسان، يقول جل وعلا: وسنزيد المحسنين، ويقول: إن الله يحب المحسنين. وقد ذكر الله جل وعلا أن الواجبات يزداد وجوبها على أهل الإحسان، كما في قوله: وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

0: المحسنين. فإذا كان الله يحب المحسنين وكان الإحسان له جزاء عظيم وثواب كثير كما قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وكما في قوله تعالى بعد أن ذكر هداية الأنبياء: وكذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان على نوعين: الأول الإحسان في طاعة الله جل وعلا وعبادته، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو الذي يضاعف الله به الأجور، كما في قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا تقرر هذا فإن الإحسان يكون بمراقبة الله جل وعلا واستشعار العبد أن الله مطلع عليه، عالم بأحواله، لا يخفى عليه شيء من أموره، فيكون العبد بذلك من أهل الإحسان الذين قال تعالى عنهم: ولا نضيع أجر المحسنين. والنوع الثاني من أنواع الإحسان الإحسان إلى الخلق، بأن يقدم الإنسان لهم ما ينتفعون به سواء في أمور دنياهم أو في أمور أخراهم. والإحسان إلى الخلق من أسباب مرضاة الله للعبد ومن أسباب إحسان الله للعبد، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى عن القرآن وبيان أن الله يوفق أهل الإحسان للاهتداء به هدى ورحمة للمحسنين. وإذا تقرر هذا فإن العبد يتمكن من أن يكون محسنا في عبادة الله بأن يستشعر أن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه، وبالتالي يؤدي أعماله على أكمل الوجوه وأتمها، لأنه يستشعر أن الله مطلع عليه عالم به. وكذلك يحسن إلى عباد الله بأن يقدم لهم ما ينتفعون به في أمر دنياهم وأمر آخرتهم، فيكون ذلك من أسباب صلاح أحوالهم، كما في قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وكما في قول الله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع هاشم من الرياض يقول بأنه يعمل في شركة ويتطلب منه عمله البقاء في الميدان لساعات طويلة، يقول بأنه يؤخر صلاة الظهر أحيانا لحين عودته إلى المنزل من أجل التنظف وتغيير ملابسه ثم الصلاة، ولكني يقول أحيانا أتأخر حتى قبيل أذان العصر.
0: يمتد وقت صلاة العصر من زوال الشمس بانتقالها من وسط كبد السماء إلى جهة المغرب، ويستمر الوقت إلى صيرورة ظل كل شيء مثله ما لم يؤذن العصر. ومن هنا فإن الأصل في الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المساجد، فيكونون بذلك ممن حصلوا على الأجر وممن تيقن أنه قد أدى هذه الصلاة في وقتها. لكن إذا كان عند الإنسان ما يلزم أن

0: يرابط معه ولا يتمكن معه من أداء الصلاة فإنه لا حرج عليه في التأخير اليسير ما لم يدخل وقت العصر.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول: دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت تكبيرة واحدة وركعت معه، فهل تجزئني هذه التكبيرة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟
0: من أدرك الإمام راكعا فإنه يعد مدركا للركعة، كما ورد في حديث أبي بكرة أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فاعتد بركعته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه لا بد أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو واقف، لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا بد أن يؤديها وهو واقف لقوله صل قائما. وإذا ركع بعد ذلك واكتفى بهذه التكبيرة فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأكمل أن يأتي بتكبيرة للركوع منفردة ومستقلة عن تكبيرة الإحرام.
1: هذا سؤال من أحد المستمعين، يقول بأنه تاجر ولديه بضائع في المستودعات تتغير قيمتها صعودا ونزولا بحسب العرض والطلب في السوق، فكيف أحسب زكاة عروض التجارة؟
0: من كان عنده تجارة فإنه ينظر إلى ثلاثة أشياء: أولا النقود الموجودة عنده سواء بين يديه أو في حساباته البنكية، وثانيا الديون التي له على غير المعسرين وغير المماطلين، وثالثا السلع التجارية المعدة للبيع، ويتم حساب قيمتها بحسب ذلك في يوم تمام الحول. فلو قدر أنه بادر وأخرج قبل تمام الحول شيئا من زكاته لا حرج عليه في أن يحسبها من زكاة ماله، فإذا جاء يوم الحول نظر إلى السلع الموجودة عنده وقيمها، فما خرج في تقييمها أدى زكاته، وما كان قد أداه من الزكاة قبل ذلك فإنه يجزئه.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأن والدته تطلب منه شراء بعض الحاجيات، ولكني أرفض لعلمي أن هذه الأشياء فيها ضرر لصحتها، ثم تخاصمني لبضعة أيام بسبب ذلك، فما نصيحتكم لي؟
0: النصيحة بأن تستبدل هذه المواد الضارة التي تلحق الضرر بها بمواد نافعة تنتفع بها، فإذا أوصتك لشراء هذه الحاجيات الضارة قم بشراء أمور نافعة تعود عليها بالنفع، فيكون ذلك من أسباب ذهاب ما في قلبها من امتناعك عن طاعتها.
1: نعم، هذه مستمعة تقول: ما حكم تصوير بالجوال للذكريات العائلية؟
0: هذه المسألة وهي ضبط الظل الذي يكون بواسطة أجهزة التوثيق والتسجيل سواء كانت بأجهزة الجوال أو بغيرها، من المسائل التي ذهب كثير من فقهاء العصر إلى أنها ليست من التصوير الممنوع منه شرعا، وأنها من حبس الظل، فهي بمثابة المرآة التي كانت موجودة في العصر الأول. قالوا: والنصوص الواردة بالمنع من التصوير يراد بها إيجاد صورة جديدة، وهذه الآلات لا توجد صورة جديدة وإنما توثق الصورة التي خلق الله النفس عليها، ومن ثم لا تدخل في عموم نصوص النهي عن التصوير.
1: نعم، مستمعة تسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف الجوال.
0: لا حرج في قراءة الإنسان للقرآن العظيم من خلال الجوال أو من الصحف أو من غيرها، وذلك أن هذه الجوالات وجدت فيها المصاحف المضبوطة

0: وبالتالي لا حرج على الإنسان في القراءة منها، وإن كان القراءة في المصحف أولى وأحسن وأعظم أجرا لعدد من الأمور. أولها أن القراءة في المصحف يشترط لها الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر، بخلاف القراءة بهذه الجوالات، مما يدل على تفضيل القراءة بالمصحف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. والمعنى الثاني أن هذه الجوالات لا يؤمن من خروج بعض الصور أو المقاطع أو الرسائل التي ترد على الإنسان أثناء قراءته، فتشغل ذهنه وتصرفه عن المعنى العظيم من قراءة كتاب الله جل وعلا. وثالثا أنه قد يحدث اتصال أو رسالة في وقت قراءة الإنسان، فتجر تلك الاتصالات ذهن القارئ إلى الإجابة عن أولئك المتصلين أو عما يكون عند الإنسان من الكتابة. ومن هنا فإن قراءة الإنسان للقرآن من المصحف أولى وأفضل وأعظم أجرا، وإن كانت قراءته من الجوال جائزة لا حرج على الإنسان فيها.
1: نعم، هذه المستمعة تقول بأن جدتها امرأة كبيرة في السن ومريضة، لا تستطيع الصيام ولا الإطعام لفقرها، فماذا يجب عليها؟
0: من عجز عن الصيام في رمضان فإنه لا يخلو حاله من أحد الأمور الآتية: أولا أن يكون عقله ذهب كما لو كان في غيبوبة، فهذا لا يجب عليه شيء من صيام أو إطعام أو قضاء أو غير ذلك. الثاني من كان عقله حاضرا وعجز عن الصيام، وعجزه دائم وليس عنده قدرة على إخراج الإطعام، فهذا لا يجب عليه إطعام، لكن يجب عليه أن يعلم بأنه متى قدر على الصيام في المواسم الآتية صام تلك الأيام. الحال الثالث من كان عاجزا عن الصيام عجزا يظن أنه دائم وعنده قدرة على الإطعام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الحال الرابع من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه، فهذا يجب عليه القضاء من أيام أخر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
1: نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. نختم بهذا السؤال، مستمع من القصيم يقول: ما حكم الوعد إذا لم أستطع الوفاء به، هل هو مثل النذر؟
0: الوعد على نوعين: الأول وعد في مقابلة شيء، فهذا يلزم الإنسان الإتيان به متى ربط ذلك الوعد بإنجاز أمر، وذلك أن هذا الشخص المقابل للواعد إنما أدى ما أداه من أجل الحصول على ذلك الوعد، فيكون بمثابة التعاقد بينهما، بحيث يكون يماثل عقد الجعالة. النوع الثاني إذا كان وعدا بدون أن يكون له مقابل، فهذا يحسن بالإنسان الوفاء به، لكنه لو قدر أنه لم يفي به لم يلحقه شيء من المأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق المتطوع إذا كانت عنده صدقة في يده إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. ومن ثم لا يلحق الإنسان حرج بعدم وفائه بهذا الوعد الذي لم يرتب على مقابلة شيء، لكن ليس هذا من مكارم الأخلاق ولا من حسن

0: التعامل مع الآخرين، فإن من مقتضى حسن الإنسان في تعامله أن يفي بمواعيده وأن يقوم بالتزام ما وعد به في ذلك.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
0: بارك الله فيك ونشكرك على حسن أدائك، وأسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك أن يوفقوا لما يحب الله ويرضاه، وأن يسعدوا في دنياهم وأخراهم، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم وقضاء لحوائجهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلني وإياهم وجميع المسلمين من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والشكر في ختام هذه الحلقة أيضا مستمعينا الكرام لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم كل تحية وتقدير، واللقاء يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا.

0: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلق

0: لقتي بالقرآن الكريم.
1: العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: هدايات الحديث الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. راوي الحديث أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، تقدم التعريف به في حديث سابق رضي الله عنه وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. منكرا، المنكر هو كل ما نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع المعاصي القولية والفعلية. والمنكر ضد المعروف، والمعروف هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع الطاعات القولية والفعلية. فليغير، فليزله ويمنعه بيده لمن له قدرة وسلطة وولاية، كالحاكم ومن ينوب عنه، وكالأب في بيته وأسرته، بلسانه بالقول والوعظ والنصح والتذكير، بقلبه ببغضه وكراهيته. أضعف الإيمان، أقل درجات الإيمان وأدناها ثمرة في إزالة المنكر. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت راع ومسؤول عن رعيتك. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سفينة النجاة وصمام الأمان. فإن رأيت معصية ولم تنكر ولو بقلبك، شاركت في الإثم وجرحت إيمانك. فلا تكن بارد القلب تجاه حرمات الله، فإن الإسلام هو دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن الهداية أيضا حول هذا الحديث الشريف: جعل الله عز وجل هذه الأمة خير أمة، وشرفها وفضلها على سائر الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو إلى الخير، وتنصح برفق، وتمنع الانحراف، وتحارب الفساد والإفساد في الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: وجوب إنكار المنكر على كل مسلم حسب استطاعته وقدرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لخيرية هذه الأمة، وسبب لفلاحها في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. تغيير المنكر مراتب بحسب القدرة والاستطاعة، فمن استطاع أن يغير بيده فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. فلا تحتقرن مرتبة القلب، فإنها دليل حياة الإيمان وعلامة القلب السليم. من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بكون ذلك الفعل المأمور به معروفا، والعلم بكون ذلك الفعل المنهي عنه منكرا، لأن ذلك لا يتأتى ولا يحصل للجاهل. الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، وهو أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سكوتك عن المنكر موت لقلبك، فإن القلب إذا ألف رؤية المعصية ولم ينكرها قسى وتحجر. فجاهد النفس على إنكار المنكر ولو بقلبك، حتى لا يموت فيك الحياء من الله. إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القيام بحق شكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وسبب لدوام هذه النعم وبركتها وزيادتها، وسبب لصلاح المجتمع. من الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الرفق والحكمة في الإنكار، فالمقصود هو إزالة المنكر لا إشاعة المعصية، وإصلاح الخلق لا فضحهم. فاختر ألين الكلام وأحسنه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فالداعية طبيب قلوب ومعلم خير. تغيير المنكر من النصيحة لله تعالى وللمسلمين. الأمر بالتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته وقدراته. ترك الإنكار مع القدرة سبب للعقوبة العامة ونزول البلاء. ابدأ بنفسك قبل غيرك، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فطهر قلبك وبيتك، وكن قدوة في الخير، فإن فعلك أبلغ من قولك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد في الإيمان وفي الأجر وفي الثواب. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا الحديث الشريف قاعدة من قواعد الدين والشريعة. يشترط في إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. السكوت عن المنكر سبب للعقوبة العامة ونزول الهلاك. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد من الإنكار، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. يسر الشريعة وتسهيلها، حيث رتبت هذه الواجبات على حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع، إن لم يستجب لك، فإنما عليك البلاغ وليس عليك الهداية، فإن الله تعالى يسألك عن سعيك لا عن نتيجة سعيك. واستعن دائما بدعائك لله تعالى بالهداية والصلاح والرشاد لمن دعوت ونصحت. فيا عبد الله، أحيي قلبك بالغيرة على

0: محارم الله، فإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. فكن دائما مفتاحا للخير، مغلاقا للشر أينما كنت. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى المحسن، والإحسان يدور حول ثلاثة معان: الأول التزيين، والثاني الإنعام على الغير، والثالث إتقان العمل وإتمامه. وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى، فهو تعالى محسن قد بلغ في الحسن والجمال غايته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تعالى محسن بإنعامه على جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فهو سبحانه ذو الطول والفضل والإنعام. وهو

0: تعالى محسن قد أحسن كل شيء خلقه وأتقنه غاية الإتقان، قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المعطي أي الواهب عطاءه وجوده ورحمته لمخلوقاته، فعطاء الله تعالى عام لجميع الخلائق، وعطاؤه سبحانه واسع لا حدود له، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المنان، وهو من المن، وهو في اللغة العطاء، فهو سبحانه وتعالى المنان أي المتفضل بعطاياه على عباده، والمنان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى الوتر أي الواحد الذي لا شريك له ولا مثل ولا ند ولا نظير، فهو الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة.
1: لا يقتصر تأثير القرآن الكريم على حياة المؤمن في الدنيا، بل إن بركاته تكون جليلة القدر عظيمة الأثر في الآخرة أيضا، فهو أنيس المؤمن في قبره وظله يوم الحشر وقائده في عرصات القيامة وأهوالها، وحجيجه وشفيعه الذي يقوده إلى الجنة مكرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخص الزهراوين عن البقرة وآل عمران بقوله: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. كما أن القرآن الكريم سمعين الكرام يزيد صاحبه رفعة في الجنة، إذ يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. غير أن هذه البركات العظيمة في الآخرة لا ينالها إلا من آمن بالقرآن واتبع هداه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن الكريم سمعين الكرام شفاء ورحمة من الله للمؤمنين، وزيادة في الخسران للظالمين، إذ هو حجة عليهم ومعجزة لو تفكروا فيها ما ظلموا أنفسهم بالكفر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب،
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله. برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها.

0: جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا

البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت،

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها

يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالقول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من

كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. متفق عليه. قوله حرث زرع، وقوله عسيب جريد النخل، وقوله ما رابكم إليه ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية. متفق عليه. قوله قينا حدادا، وقوله أتقاضاه أطلب منه قضاء ديني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام: رماح 90 الحيانية 90.4

0: الغاط 90 التضحية 88 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وتميتنا على ملته وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الحج.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: آيات القيام.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: ينفذ الموجز محمد بن سعيد الغامدي ويقرأه خالد بن أسامة المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. إدانات عربية وإقليمية ضد محاولات استهداف منشآت بترولية في الرياض والشرقية. وزارة الشؤون الإسلامية تؤهل 50 عالما يمنيا في مكة المكرمة على مهارات الذكاء الاصطناعي لخدمة الدعوة وصناعة المحتوى. أمير المدينة المنورة يرعى حفل موسم تمور المدينة 2026. موهبة وجامعة نيو هيفن الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين. هيئة التراث ترصد 55 مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي. هيئة الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني 2026 بشعار عزنا بطبعنا. مركز الملك سلمان يوقع عقدا لتأمين مساعدات لمتضرري زلزال الفلبين. الأردن يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد. استشهاد فلسطيني وسقوط عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عمل عسكري قوي في حال فشلت الدبلوماسية. تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل في حرب إيران. وفي الخبر الأخير، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: جسر القلوب،
4: جسر القلوب.
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم

0: حينما بحبل الله تعتصم،
1: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
0: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد النبي الكريم محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء الحواري شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد الخنين. حياكم الله مشايخنا.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ وحيا الأخوة والمستمعين الأكارم.
2: في هذه الحلقة يطيب لنا أن نتحدث عن العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلعلنا نبدأ هذه الآيات ربطها بما سبقها من الآيات التي تحدثت عن وجوب بيان ما أخذ أو الميثاق، ذلك الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وما تبع ذلك من التهديد والوعيد في صفة اختص بها اليهود، وقد ماثلهم لا شك غيرهم، لكنهم هم الذين يعني اتصفوا بها في الأول، في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من المعصية وينسبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الطاعة، قال الله عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لعلنا نربط بين هذه الآية أو هذه الآيات العشر وتلك الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل. تفضل يا شيخ إبراهيم.
4: مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنه لما كان المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق والإيمان به وتوحيده وطاعته، ولما طال الكلام فيما سبق في تقرير الأحكام والجواب عن شبهات المبطلين وأخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب، عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية والكبرياء والجلال، فذكر هذه الآية: الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء.

0: قدير. ولما ذكر ملكه وقدرته ذكر أن في خلقهما دلالات واضحة لذوي العقول، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
1: بارك الله فيكم. في القراءات التي في هذه الآيات لعلنا مع الشيخ عبد الله نتحدث عنها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، ما الذي فيها من الفرش يا شيخ عبد الله بارك الله فيكم؟
2: نعم، كلمات الفرشية في هذه الآيات عند قول الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. هنا وقاتلوا وقتلوا فيها ثلاث قراءات.
1: نعم.
2: قراءة الأولى كما قلنا وقاتلوا وقتلوا، قرأ بها نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب، ثم قرأ بن كثير وبن عامر وقاتلوا وقتلوا
1: بالتشديد.
2: نعم، قرأ حمزة والكسائي وخلف عكس ذلك فقرأوا وقتلوا
1: وقتلوا وقاتلوا. هنا عكس قراءة الجمهور.
2: نعم
1: نعم،
2: فقراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا، وهؤلاء الثلاثة قرأوا وقتلوا وقاتلوا.
1: إذن قراءة عامة أهل الكوفة وقتلوا وقاتلوا.
2: نعم،
1: وقراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا.
2: وقتلوا، عفوا،
1: وقتلوا
2: وقتلوا. نعم،
1: وقراءة الصاحبين ابن كثير وابو عمرو
2: وقاتلوا وقتلوا
1: وقتلوا.
2: نعم،
1: حفص قراءته وهو كوفي قرأ على قراءات الجمهور وقاتلوا وقتلوا. نعم. في قوله جل ذكره: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك،
2: نعم، قرأ الجمهور جميع القراء لا يغرنك بهذه اللفظة.
1: نعم، بتشديد. نعم، بتشديد النون، لا يغرنك.
2: نعم. نعم. أما رويس فخفف النون
1: فقرأ لا يغرنك.
2: نعم
1: نعم، أحسنت. في قوله جل ذكره: لكن الذين اتقوا ربهم.
2: نعم، جميع القراء قرأوا لكن الذين اتقوا ربهم، أما أبو جعفر فقرأ لكن الذين اتقوا ربهم بتشديد النون.
1: بتشديد النون، أحسنتم، بارك الله
2: فيك. بقي
1: نعم.
2: إليهم.
1: نعم.
2: وما أنزل إليهم خاشعين لله، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إليهم قرأ الجمهور إليهم بهذه اللفظة، أما حمزة ويعقوب فقط فقرأ إليهم بضم الهاء.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. في الأصول لا شك فيها مواضع عديدة جدا في هذه الآيات، لكن لعلنا نتحدث عن ما في هذه الآيات من الفوائد والحجج الظاهرة في ربانية الله سبحانه وتعالى وفي ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه في هذه الآيات.
2: نعم، إن أذنتم فضلت الشيخ أن نأخذ القراءة على اختلاف المعنى.
1: نعم،
2: في وقاتلوا.
1: نعم،
2: على القراءات الثلاث
1: توجيه. نعم
2: نعم، التوجيه فيها ما دمنا نتكلم عن القراءات.
1: نعم،
2: فقراءة وقتلوا وقاتلوا قيل على معنى أن بعضهم يقتل فيقتل الباقون من بقي من عدوهم، وهذا أبلغ في المدح لأنهم يقاتلون بعد أن يقتل منهم فلم يهنوا بعد قتل أصحابهم.
1: على قراءة
2: وقتلوا وقاتلوا،
1: على قراءة أهل الكوفة.
2: نعم
1: نعم، وقتلوا وقاتلوا
2: وقاتلوا.
1: نعم،
2: على قراءة أهل الكوفة حمزة والكسائي. نعم، وما تبعهم فيه خلف
1: وخلف. نعم،
2: وعلى قراءة وقاتلوا وقتلوا
1: نحن أخطأنا قبل قليل، ذكرنا أن حفصا هو الذي قال، لكن عاصم بكامله.
2: نعم،
1: قرأ وقاتلوا
2: مع
1: وقتلوا. نعم، مع الجمهور.
2: قراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا قيل أنها على معنى أنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا، لأن القتل لا يكون إلا بعد قتال، وهذا ظاهر المعنى. أما القراءة التي قرأ
1: ربما
2: بها
1: ربما تكون أي قاتلوا أعدائي فقتلوا في سبيلي.
2: نعم،
1: وقاتلوا أعدائي فقتلوا في سبيلي. نعم،
2: أما قراءة ابن كثير وابن عامر التي على التشديد وقاتلوا وقتلوا قيل على معنى التكثير، يعني كثر فيهم القتل،
1: لكن لم يمهنهم ولم يكسر عزيمتهم.
2: نعم،
1: في نصرة.
2: نعم،
1: دين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات في قوله جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه الآية جاءت بعد قوله: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. كيف الربط بين الآيتين يا شيخ إبراهيم حفظكم الله؟
0: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أنه المالك لكل شيء وأن له كمال القدرة على كل شيء فلا يمتنع عليه أحد ولا يعجزه شيء سبحانه، وذلك لأنه مالك السماوات والأرض، أرشد عباده إلى التفكر فيهما واختلاف الليل آياتهما واختلاف آياتهما من

0: من تعاقب الليل والنهار، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي إن في ابتداع الله تعالى وإيجاده من العدم هذه السماوات والأرض المبهرة في إتقان صنعهما والعظيمة في سعتها وفي حسنها وجمالها والعجيبة فيما أودع الله تعالى فيها من منافع عديدة ومخلوقات عجيبة، وإن في تعاقب الليل والنهار على العباد وتفاوتهما طولا وقصرا، إن في تلك المخلوقات العجيبة وما تحتويه من الأشياء المبهرة العظيمة لعلامات لأصحاب العقول السليمة التي تدرك حقائق الأشياء فتدلهم على أن خالق ذلك والرب المعبود وحده سبحانه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، وميمونة خالة ابن عباس، قال: لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح.
1: بارك الله فيكم. إذن هذه الآيات من تمام احتجاج الله سبحانه وتعالى وجل ذكره على من قال بأن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود، وهي احتجاج كذلك على سائر الخلق بأن الله جل جلاله هو الغني المدبر المصرف لهذه الأشياء المسخر لها، وأن الإغناء والإفقار إليه سبحانه وتعالى وبيده وحده جل جلاله. فقال جل ثناؤه: تدبروا أيها الناس واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عقبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويتعاقبان عليكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم، ففي هذا معتبر ومدكر وآيات وعظات، فحري بكل ذي لب وعقل أن يعلم أن من نسبني إلى أني فقير وهو غني أن ذلك بين كذبه وافتراؤه، فإن ذلك كله بيدي أقلبه وأصرفه، ولو أبطلت ذلك لهلكتم، فكيف ينسب إلي فقر من كان كل ما به عيشه ما في السماوات والأرض بيده وإليه، أم كيف يكون غنيا من كان رزقه بيد غيره إذا شاء رزقه وإذا شاء حرمه؟ قال جل جلاله: فاعتبروا يا أولي الألباب. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم شيخ عبد الله.
2: وهذه الآية جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاص الله تعالى سبحانه بالسلطان القاهر والقدرة التامة، وصدرت بكلمة التأكيد إن اعتناء بتحقيق مضمونها. لآيات تنكير يفيد التفخيم كما وكيفا، يعني لآيات كثيرة عظيمة. لأولي الألباب هذا اختصاص، فأفاد هذا الاختصاص أن أصحاب العقول السليمة هم أولى الناس وأحقهم بهذا الوصف.
1: جميل. وكما نلحظ أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته: إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم قدير قدوس سلام غني عن العالمين جل جلاله، حتى يكون إيمانهم مستندا إلى يقين لا إلى تقليد. قال: لآيات لأولي الألباب. والله سبحانه وتعالى كلف كل إنسان وقد منحه العقل بأن يبحث عن الحق وحتى يصل إليه ويتبعه، فقال: الذين يستعملون عقولهم في تأمل الدلائل. في حديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد أنزل الله علي الليلة آية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ذكر ذلك هذا الأثر النسفي في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور. ثم الآية التي بعدها يقول:

0: في وصفهم يقول جل جلاله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
1: نعم، لما ذكر سبحانه وتعالى دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية، ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وشرع بذكر أن الذين ينتفعون بتلك الآيات هم أولو الألباب، وشرع
0: الذين هذه أوصافهم،
1: شرع بوصفهم.
0: نعم،
1: فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
0: هذه ثلاث هيئات كما نلحظ، ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنبه، فكأنها حصرت زمانه، وحياته. ومن هذا المعنى يؤخذ قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها،
1: كان يذكر الله
0: في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم عند المسلم وغيره. فقوله قياما وقعودا هذه منصوبة على الحال، وكذلك على جنوبهم هي كذلك في موضع الحال، أي ومضطجعين، فيذكرون الله سبحانه وتعالى على كل أحوالهم. هنا فيه إشارة إلى أن أعظم الذكر هو إيش؟ هو الصلاة، وقد جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
1: فعلى جنب.
0: إلى هذا ذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إنما هو عبارة عن الصلاة، قالوا إنما هو عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها، ففي حالة العذر يصلونها قعودا أو على جنوبهم. وكذلك روت لنا أمنا رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، فلا يترك صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى الوصف الثاني وهو قوله ويتفكرون
2: في خلق السماوات والأرض.
0: نعم،
2: وهذا يدل على أن ذكر الله تعالى لا يكفي وحده في الاهتداء إلى الآيات، ويشترط معه التفكر في تلك الآيات، فلا بد من الجمع بين الذكر والفكر، كما قال سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
0: حتى قال بعض أهل العلم أن من زيادة الإيمان كثرة الذكر وكثرة العبادة. كثرة الذكر أحد أسباب زيادة الإيمان، والسبب الأول كما هو معروف العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والثاني كثرة العبادة، والثالث كثرة الذكر، والرابع التفكر في خلق السماوات والأرض، في مخلوقات الله جل جلاله. نعم، فقالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما الذي أورثهم ذلك أن يقولوا ربنا
2: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟
0: إذن أورثهم اليقين، ربنا ما خلقت هذا باطلا، والإيمان بالبعث وما بعده من الجزاء، وكذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تسبيح الله سبحانه وتعالى عما ينسب إليه من إضافة النقص إليه جل جلاله، كما قال اتخذ الله ولدا، أو هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو غيرها مما يتجرأ المخلوق بنسبته إلى الخالق جل جلاله. كذلك أورثهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أو كذلك ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من معصيته، أيضا يسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من المعصية. فإن ذلك الرجل الذي قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله سبح صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك خطأ وزلل، وكذلك فيه إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وبين صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
2: نعم، والتفكر وتدبر فضيل الشيخ يورثان العبد أنواعا من العبودية لله ومنافع جمة في أمر دينه قد تفوق بعض العبادات الظاهرة، وذلك أن التفكر من العبادات القلبية، والعبادة القلبية أصل عبادات الجوارح وباعثها. من فوائد التدبر كما تفضلت فضيل الشيخ أنه يصل عبد إلى درجة اليقين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية القراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا، ونقل أحمد ما يدل عليه، نقل عنه مثنى بن جامع رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة، أيهما أفضل؟ فذكر ما جاء في الفكر، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال شيخ الإسلام فرأيت هذا عنده أفضل للفكر.
0: أحسنتم، الفكر هو أن يتردد القلب في الشيء، وإنما التفكر والاعتبار وانبساط الذهن في المخلوقات هو ذلك التفكر المطلوب الذي عطفه الله سبحانه وتعالى عبادة أخرى على عبادة الذكر.

0: وهي التفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته والعبر التي بث ليكون ذلك أزيد في بصائرهم، لأنه قال لأولي الألباب أصحاب العقول النيرة التي صارت تدلهم على الحق وتأخذ بهم إليه. قيل لابن المسيب رحمه الله في الصلاة بين الظهر والعصر قال ليست هذه عبادة، إنما العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله. وقال الحسن رحمه الله الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته. ومما يتفكر فيه كذلك يشرع للعبد أن يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وجحيمها وعذابها. فقال جل ذكره ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا في النهاية كما ذكرنا أورثهم أن يقولوا سبحانك فقينا عذاب النار. فقينا عذاب النار.
1: وأهم ما جاء في التفكر ما نقله ابن القيم عن بعض السلف في كتابه الجليل مفتاح دار السعادة، نقل عن فضيل أنه قال التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، وكان سفيان كثيرا ما يتمثل إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال حسن في قوله تعالى سأصف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق قال أمنعهم التفكر فيها. وقال حسن طول الفكرة دليل على طريق الجنة. وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. وقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه. وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال أيضا التفكر في الخير يدعو إلى العمل به.
0: يكون حال المصلي بين أمرين، بين يعني في تفكره وهو يصلي بين عظمة الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الذي وقف بين يديه، والأمر الآخر الذي هو أيضا يجب أن يستحضره هو ضعفه وافتقاره واستكانته لله سبحانه وتعالى. تكون صلاته من يوم يدخل في صلاته حتى يخرج منها يكون بين تعظيم الله سبحانه وتعالى فيما يتلوه من كلامه وفي تسبيحه في الركوع والحمد له إذا رفع، وتسبيحه كذلك في السجود ودعائه، يكون بين هذا التعظيم وبين استكانته وانكساره وضعفه وإقباله على الله عز وجل بصدق فيقبل على الله فيكون في حتى يسلم. فهذا يكون استحضر في صلاته، أحضر قلبه من دخوله الصلاة إلى خروجه وهو بين عظمة الله عز وجل وافتقاره واستكانته دعائه وطلبه منه تبارك وتعالى. نعم.
1: وإذا أثنى الله تعالى على المتفكرين في الخلق قوله يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالمتفكرون في الشرع من باب أولى، لأن الشرع ليس أمرا محسوسا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه، لكن حكم الشرائع وأسرارها ليس لكل أحد أن يدركها،
0: وإنما هي فتوحات من الله سبحانه وتعالى
1: على عباده.
0: ثم يقول الله سبحانه وجل شأنه ربنا، أن ورثا بعد ما قالوا سبحانك فاقينا عذاب النار قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لما طلبوا أن يقيهم الله عذاب النار ماذا طلبوا شيخ عبد الله بعد ذلك؟
2: نعم، أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزي، ليكون موقع السؤال أعظم، لأن من سأل ربه أن يفعل شيئا أو ألا يفعله إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كان داعيته في ذلك الدعاء أكمل وإخلاصه في طلبه أشد، والدعاء لا يتصل بالإجابة إلا إذا كان مقرونا بالإخلاص. فهذا تعليم من الله تعالى لعباده في كيفية إرادة الدعاء. وأيضا لما دعوا الله تعالى أن يقيهم من النار بيّنوا سبب دعائهم، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي، نسأل الله السلامة،
0: نسأل الله العافية والسلامة. فقال سبحانه ربنا
2: إنك من تدخل النار،
0: على ألسنتهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أخزيته أي أذللته وأهنته أو فضحته وأبعدته، فيقال أخزاه الله يعني أبعده ومقته، والاسم الخزي. وقال سعيد بن مسيب رحمه الله الآية هذه خاصة في قوم لا يخرجون من النار، ولهذا قال وما للظالمين من أنصار يعني الكفار.
2: والخزاية النكال والفضيحة.
0: نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة الكرام، إلى هذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، نرجو أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا.

0: بين الكريمين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكما ونفعكما ونفع بكما. شكرنا موصول لكم أيها المستمعون الكرام على حسن إنصاتكم وجميل متابعتكم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم جويبر، شكر الله له، ونستودعكم الله آملين أن نلقاكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير وصحة وعافية وأمن وأمان وسلام، وأن يجزي القائمين على هذا البلد قادة وعلماء ودعاة ومصلحون وجنودا أوفياء. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
2: تمثيل خالد بن إبراهيم الجربوع،
1: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1:00 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة البقرة.
1: إن المداومة على طاعة الله هي علامة محبته والسبيل لنيل رضاه، وهي في الوقت ذاته اقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جعل الطاعة ديدنه واستمر في العبادة وإن قلت كان سائرا في طريق الصلاح، كما جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. والمحبة الإلهية غاية كل مؤمن، ومن فاز بها فقد فاز بنعمة القرب من الله، حتى إن سمعه وبصره وجوارحه تصير مسخرة في طاعته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، كما في قوله: اعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه مسلم. وأوضح العلماء أن ذلك يرجع إلى أمرين: الأول أن الانقطاع عن العبادة

0: الشهادة بعد الالتزام بها يشبه الإعراض بعد الوصل، والثاني أن من يلازم العبادة يكون أكثر قربا وخدمة لله كما أشار ابن الجوزي رحمه الله. أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم مقاصد العبادة، فقد كان إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه، كما روت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديمة، رواه البخاري. وكان يرى في العبادة راحة لقلبه وسكينة لنفسه، حتى قال لبلال أقم الصلاة أرحنا بها، رواه أبو داود. فالمداومة على الطاعة هي طريق إلى محبة الله واقتداء بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يسير على نهج الحبيب المصطفى فليجعل عبادته قرة العين وراحة القلب لتفتح له أبواب القرب والرحمة.
1: تدبر تدبر.

0: تندم.
1: تندم ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا، فجوزوا إتلافا بإتلاف. فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

الآخرة وأولئك هم الخاسرون.

طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا

سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
8: جسر القلوب.
9: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
9: يوم لا ظل إلا ظله.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل

0: سرلان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن من آثار نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها حسن علاقة الزوجين بأهل كل منهما، إذ هي الظلال التي تعكس مدى أنسهما ببعضهما واحترام بعضهم بعضا. فأهل الزوجين يجب أن لا ينسى فضلهم في تأليف قلبيهما واجتماع أرواحهما في عقد الزواج، فلهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك كله. من هنا كان على الزوجين لزاما بناء العلاقة بالأهل على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن العشرة وطيب الكلام والبشاشة عند الاستقبال وحسن الضيافة وجميل الصلة ومشاركتهم في السراء والضراء. وإذا كان الله تعالى أوصى بإحسان الكلام للناس عامة، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا ريب أن الكلمة الطيبة توصد منافذ التأويلات الشيطانية التي تعد مدخلا للإفساد بين القلوب. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد فطر المرء على انتمائه لأهله عموما، فكيف بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأرحامه وذويه؟ ولهذا فهو لا يرضى بأن ينال أحد منهم بانتقاص أو إساءة، بل الأمر أجل من هذا، فالإحسان دأب الكرماء والإكرام خلق الأصفياء. وإنه لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذه العلاقة الوطيدة يجب أن لا تؤثر على خصوصية حياة الزوجين، بل يجب أن تكون أسرار حياتهما الخاصة بعسرها ويسرها ووفاقها وخلافها لا تخرج عن أسوار منزلهما إلى أهلهما، لأن هذا من دعائم استقرار أسرتهما وسعادتها، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتهما الخاصة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعموما فإن الكلام عن العلاقة الخاصة أمام أهل الزوجين مما ينبغي التعفف من ذكره، ولو لم يكن الحديث عن علاقة الزوجين ذاتهما. ولذا لما أوصى الإمام النووي رحمه الله بحسن العشرة مع الأصهار قال: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وإن وقع عفوا من الناس في المجالس، إلا أن العلماء لم يغفلوا عن التنبيه عليه والتذكير بتجنبه، وهذا من كمال أدبيات الشريعة وفضائلها. ولا يجوز بحال أن يذكر الزوجان أهل كل منهما بالنقيصة أو التعيير، ولو لم يقع في قلبه حبهم أو الألفة بهم، لأن هذا فيه إثم الغيبة والسخرية، كما أنه يؤذي الطرف الآخر ويزعجه ويكدر عليه خاطره. فطبيعة الإنسان أنه يتأذى بأذية من يحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأفاضل والفاضلات، وليس أهل الزوجين محط استماع لمجريات الأحداث اليومية لأسرتهما، ولا محل الشكوى والتذمر مما يجري عليهما من الأقدار والظروف القاهرة كضعف المعيشة أو قلة ذات اليد. ولهذا لم يستحسن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنه الأولى شكواها إليه حينما سألها عن عيشهم وهيئتهم، فأجابت بقولها: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه.

0: بينما استحسن جواب زوجة ابنه الأخرى حينما أجابت نحن بخير وسعة وأثنت على الله وقالت بأن طعامهم اللحم وشرابهم الماء، فدعا لهم فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، رواه البخاري. ولهذا يحسن بالزوجين أن يثني على بعضهما أمام أهل كل منهما، فهذا الثناء له مذاق خاص وذكرى عبقة بينهما. أيها الكرام والكريمات، وتبرز علاقة أهل الزوجين بمساندتهما في حال الحاجة إلى ذلك بكل أنواع المساندة المتاحة، ومن ذلك وقوفهما معهما عند وقوع الشقاق بينهما عند حاجتهما إلى التوفيق بينهما. فعلى كل واحد منهما أن يبعث مصلحا يشارك في الصلح بينهما بالحكمة والروية والرأي الرشيد الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس دون إثارة الشكوك أو تعميق الخلافات. قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكلما تسابق الزوجان في إكرام أهل كل منهما وإهدائهما بما يقدران عليه من دون تكلف أو الإحسان والبر بوالديهما وخصوصا عند الكبر، فإن ذاكرة حياتهما الزوجية تمتلئ بالمواقف النبيلة التي تعزز من علاقتهما وتقوي الصلة بينهما، وهذا بدوره ينشئ لنا جيلا يتربى على الفضائل والشمائل الحميدة. ويتأكد الإكرام لأهل الزوجين حينما يكونون من الأقارب والأرحام، وما أجمل أن يسير الزوجان في زيارة أهل كل منهما على قاعدة الزيارة المعروفة زر غبا تزدد حبا، إذ إن إكثار الزيارة قد يكون إثقالا على أحد الطرفين لأي ظرف، وقد يتسبب في نشوب بعض الخلافات، فالزيارة بين الفينة والأخرى أبقى للود والاحترام. وجدير أيها الأحبة بالزوجين أن يتجنبا مع أهلهما كل حديث يثير المشكلات، بل مثل ذلك يطوى عسى بعد السنوات أن ينسى. ولو حصل ما يحصل عادة من الخلافات العائلية فلا يجوز حينها قطع الصلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وفي حال نشوب أي خلاف بين أحد الزوجين مع أهل الطرف الآخر فإن على الزوجين أن يجنب استقرار حياتهما الزوجية خطر التفكك، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك حتى لا تنهار أسرتهما بسبب جريرة غيرهما. وعلى الزوجين ألا يستمع إلى أي تحريض من أهلهما تجاه أحدهما من شأنه أن يفسد الود بينهما، فهذا من التخبيب المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كما أن على الزوج أن يتعامل بكل حكمة مع الغيرة الطبيعية التي فطرت عليها المرأة من أي امرأة أخرى، فيسدد ويقارب، والنية الطيبة سيدة الموقف، والخلق النبيل من شأنه أن يقوي الوشائج ويعين على ألفة القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل وتأليف القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل، قال سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا وأن يجمع على الخير شملنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد.

0: آل سران.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

موسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الواقعة.

واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الواقعة.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينفذ النشر خالد المالكي ويقرأها خالد المصري، واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة. 207,000 عملية تواصل مع المستفيدين عبر قنوات ديوان المظالم خلال النصف الأول من 2026. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته الإغاثية والتنموية في كل من الفلبين وسوريا. من الإيجاز إلى التفاصيل: بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نائب رئيس الوزراء، بل مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي. وخلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية، تم التأكيد مجددا على إدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة. التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي اليوم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وذلك خلال زيارة رسمية إلى اليابان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الخريجي رئيس رابطة البرلمانية السعودية اليابانية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. وأفاد الناطق باسم القوات العراقية أن حكومة الزيدي تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة والصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر سفارة المملكة في مانيلا عقدا لتأمين مساعدات إغاثية للمتضررين من زلزال الفلبين، يستفيد منها نحو 120,000 مستفيد. من جانب آخر، وبدعم من المملكة وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، تتواصل جهود تأهيل البنية المائية في ريف دمشق وصيانة العقدة الخامسة لتنفيذ محطة المياه، بل لتغذية محطة المياه 17 بئرا مؤهلة وفعالة. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن بمكة المكرمة دورة تدريبية متخصصة بعنوان مهارات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى، بمشاركة 50 عالما وداعية وممثلا للمكونات الدعوية من مختلف المحافظات اليمنية. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم في توظيف هذه الأدوات الحديثة لتطوير الخطاب الدعوي ورفع جودة المحتوى الإعلامي والمعرفي، بما يسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب أكثر فاعلية وتأثيرا، إلى جانب مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستفادة منها في خدمة الدعوة. وقع صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية تستهدف توظيف وتدريب وتمكين 5500 مواطن ومواطنة. أطلقت جامعة القصيم برنامج الصيف الابتكار 2026، ويستمر لمدة 3 أسابيع بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية. وشارك في البرنامج أكثر من 500 متقدم من طلاب الجامعات وحديثي التخرج والمهتمين بمجالات التقنية والابتكار. أصدرت جامعة طيبة بيانا توضيحيا ردا

0: على ما تم تداوله مؤخرا بشأن إلغاء قبول عدد من الطلاب والطالبات، وأوضحت الجامعة أن الإشكالية نتجت عن عدم اكتمال تحديث بعض الإجراءات التنفيذية الخاصة بمستجدات عملية القبول الأخيرة، مؤكدة التعامل الفوري مع الموضوع ومعالجة كافة الآثار الناتجة عن هذا الخلل الإجرائي بشكل كامل. وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة وجامعة نيو هيفن الأمريكية بالرياض مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ورعاية الطلبة الموهوبين في المرحلتين الثانوية والجامعية. أعلن ديوان المظالم أن مجموع المستفيدين من قنوات التواصل بلغ 207,000 عملية خلال النصف الأول من 2026. رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان حفل موسم تمور المدينة 2026، وأكد أمير المدينة أن تمور المنطقة تمثل ثروة وطنية وقطاعا واعدا لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتعزيز حضور المنتج السعودي عالميا. أتاحت دارة الملك عبد العزيز الاستفادة من منصتها الرقمية للمستفيدين في مختلف دول العالم في خطوة توسع نطاق الوصول إلى خدماتها العلمية والمعرفية. أعلنت هيئة الترفيه إطلاق الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني السعودي لعام 2026 تحت شعار عزنا بطبعنا، وذلك لتوفير مرجع بصري موحد تسترشد به الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. في أخبارنا الدولية مستمعين الكرام، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا. يأتي ذلك في وقت أكد فيه ترامب أن واشنطن تخوض محادثات وصفها بالمعمقة للغاية مع طهران، مشددا على أن إدارته لن تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد قرابة أسبوعين متواصلين من الضربات على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن محادثات جدية تجرى حاليا مع طهران، ويحذر من اللجوء لعمل عسكري قوي في حال أخفق المسار الدبلوماسي في تحقيق أهدافه. ترامب اكتفى بالقول أن وقت المحادثات محدود من دون الكشف عن تفاصيلها أو الأطراف المشاركة فيها، لكنه شدد على ضرورة حدوث تقدم سريع لتجنب العواقب المترتبة على فشل المحادثات. وبالرغم من الأعمال العسكرية ولغة التهديد المتبادلة، لم توقف طهران التواصل مع المفاوضين الأمريكيين، بل علقت عملية التفاوض فقط على أمل استئنافها وفقا لمذكرة التفاهم السابقة، وجنى مكاسب عدة من بينها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة. دخول الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة أكثر تعقيدا بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دام لثلاثة أشهر، جعل المشهد الإقليمي مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة مع الوضع المتأزم في مضيق هرمز والغموض الذي يكتنف الملف النووي. وفي انتظار ما سوف تسفر عنه المحادثات التي أعلن عنها ترامب، يكثف الوسطاء تحركاتهم للتوصل لاتفاق شامل، وذلك وسط ظروف غاية في الصعوبة، وتزداد تعقيدا كلما طال أمد الصراع واتسع نطاقه إقليميا ودوليا. عبدالله العامري.
0: ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان اليوم وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد، كما أفاد عن انهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. وفي الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، والأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. كان ذلك أيها الكرام آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة. 207,000 عملية تواصل مع المستفيدين عبر قنوات ديوان المظالم خلال النصف الأول من 2026. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته الإغاثية.

0: والتنموية في كل من الفلبين وسوريا. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي من حرر لكم هذه النشرة، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل خالد المالكي، وقد قرأتها على أسماعكم أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن،
0: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
3: اقرأ.
5: اقرأ. اقرأ القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من ذلك.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأفاضل أينما كنتم يا أهل القرآن في كل مكان. أهلا بكم إلى حلقة قرآنية جديدة في برنامجكم المباشر اقرأ القرآن، الذي نستقبل فيه اتصالاتكم مستمعين إلى ترتيل آيات هذا الكتاب العزيز. وفي هذه الحلقة نواصل التلاوة والاستماع إلى مشاركاتكم في قراءة آيات بينات من سورة الشعراء من الآية 116 إلى الآية 122. في مطلع الحلقة هذه أزكى التحية من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حانس بيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنفيذ والإخراج خالد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد المصري. وباسمكم جميعا نرحب بالمقرئ الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
10: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام،
9: أهلا وسهلا بكم. ذكرت أن الآيات اليوم يعني قصيرة، ونتوقف لاكتمال المعنى واكتمال القصة قبل أن تبدأ قصة جديدة، لكن نبدأ الحلقة هذه الآن بالاستماع إلى تلاوتكم.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ
2: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ
3: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن
2: اقرأوا القرآن.
4: أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل، مستمر معكم بحول الله إلى قبيل الخامسة بحوله جل في علاه، ونحن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. أبرز الملاحظات والتنبيهات شيخ يوسف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. الحقيقة أنا اليوم أردت أن يكون حديثي في النون المشددة، لأننا يعني نلحظ هذا الملحظ على بعض من يقرأ أنه يتساهل فيها ويعتبرها كأنها أي نون، لكن لابد أن نعلم أن هناك باب في أبواب التجويد اسمه النون والميم المشددتين، والمقصود فيها هي النون التي تكون عليها علامة الشدة موجودة في المصحف، وتنطق في حالة أنها تكون في وسط الكلمة أو تكون في طرف الكلمة. على سبيل المثال في قوله تعالى لا تكونن من المرجومين، لا أقول لا تكونن من المرجومين، لا تكون، شوف على أن فيه نونين عندنا الآن. صحيح. النون الأولى خفيفة، النون الثانية ثقيلة، فأقرأها لا تكونن، لا تكونن من المرجومين، هذا في حالة أنك في آخر كلمة وواصلها بالكلمة بعدها، لكن لو أردت أن أقف عليها أقول لا تكونن، أو مثلا على سبيل المثال في آيات ثانية مثلا ولا جان، مقدار حركتين، والمقدار تقريبي يعني تقديري لا يكون مبالغ فيه، يعني لا تكونن من هذا
4: طويل
5: زيادة، لكن وحتى العكس لا تكونن من سريعة، لكن تكون الوسط دائما لا تكونن من المرجومين، هذه طبعا ينطبق عليها في نفس الحكم كذلك الميم. هذا ما أردت يعني أن أنبه عليه في هذه الحلقة، على الله أن ينفع بها.
4: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا ونفع بما قلتم. طيب، أول الاتصالات أيها الكرام من الرياض مع علي. السلام عليكم يا علي.
6: السلام.
4: حياك الله. مستعد؟
6: ثواني
4: يلا خذ ثواني معدودات وهي الأمور إن شاء الله. طبعا جيد جدا أن يفتح الإنسان مصحفه أمامه يتبع معنا، أو حتى المصحف الإلكتروني على جهاز ذكي، ويستفيد من الاستماع والمتابعة بصريا. تفضل يا علي، استعذ بالله. علي معنا؟
6: حياك الله الشيخ يوسف الشيخ خالد.
5: أهلا أهلا وسهلا.
4: استعد علي، تفضل. استعد بالله وتفضل، اقرأ. طيب، يبدو أنه لا زال يود فتح المصحف وكذا. نأخذ عبد العزيز من جدة ثم نعود لعلي. أم عبد العزيز، السلام عليكم.
7: لك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أختنا الكريمة، تفضل استعيذ بالله وقرأي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لأن لن تنتهي

0: لتكونن من المرجومين.
1: أم عبد العزيز شوفي لاحظ الميم الأولى اللي هي قالوا لئن لم، نون خفيفة، الميم خفيفة هنا، ما أقول لئن لم تنتهي، لم تنتهي هذه شديدة، لا خليها خفيفة.
0: قالوا لئن،
1: أيوة قالوا لئن لم، لا لا تشدينها، لا تشدينها، قالوا لئن لم تنتهي،
0: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون.
1: ربي إن، ربي إن،
0: ربي
1: أيوة
0: ربي،
2: قال ربي،
1: قال ربي
0: إن قومي كذبون.
1: طيب ماشي،
0: فافتح بيني، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
1: اسمعيني يا عبد العزيز، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
0: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني
1: ومن معي،
0: ومن من معي من المؤمنين.
1: مرة ثانية، ونجني ومن معي،
0: ونجني ومن من معي،
1: ومن معي،
0: ومن من، ومن معي،
1: ميم واحدة فقط، ومن معي،
0: ومن معي
1: من المؤمنين،
0: من من المؤمنين.
1: فأنجيناهم
0: ومن معه،
1: ونفس الشيء الميم مفتوحة يا أم عبد العزيز، ومن معي، فأنجيناه ومن معه في الفلك،
0: ونجيناه
1: عبد العزيز خذيها معي جملة جملة ها عشان ما تلخبط لا أنا ولا أنت. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.
0: فأنجيناه ومن معي،
1: ومن معه،
0: ومن معه،
1: لا الميم الأولى مفتوحة أم عبد العزيز، ومن، ومن معه،
0: ومن معه
1: في الفلك،
0: في الفلك المشحون. ثم أغرقناه،
1: ثم أغرقنا،
0: بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: بارك الله فيك يا عمد. شوف فيه، فيه بس عشان الحلقة الماضية كنت تخطئين في وما كان أكثرهم. شوف الأسبوع هذا ما شاء الله صلحتيها، يعني واضح أن التدريب الأسبوع الماضي تعدلت وما كان أكثرهم. أذكرك كنت تقولين وما كان أكثرهم. شوف اليوم ضبطت معك، وما كان أكثرهم. زين شوفي المقطع هذا، شوفي المقطع هذا يا أم عبد العزيز تراه صعب، يعني أنا ما ألومك في أخطائك، لكن اللي قلت لك ذاك اليوم نفس الطريقة، حاولي أن تسمعي كثيرا، حاولي أن تسمعي كثيرا، حاولي تقرأين، لكن بعد ما تستمعين وتأكدين صحة تلاوتك عشان ما تقرأين خطأ وتستمر الخطأ معك على تلاوتك بالخطأ. سمعتي أم عبد العزيز؟
0: أيوة. كلنا مسكت، أنا ما كنت الأول، ما لما أسمع الذي أيه. غلط والذي تبدونه.
1: أجل أجل أجل أجل لوم المخرج هو الغلطان.
0: أنا أيوة عشان أول واحدة يعني لسه ما سمعت الخطأ من.
1: ممتاز ممتاز. طيب خلاص، أجل المرة الجاية إن شاء الله حاولي قولي المخرج قل خلني بعد ثلاثة أربع أشخاص عشان أدخل معك.
2: ممتاز جدا، الله يعطيك العافية، شكرا لأم عبد العزيز على التلاوة وبارك الله فيك. طيب نعود إلى علي من الرياض. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا بك من جديد يا علي، تفضل استعد بالله.
3: حياك الله الشيخ يوسف.
1: حياك الله شيخ علي، بس شكلك جالس تصلح لك تكاية وحركات، مطولت
2: صلح شاي. يلا استعد بالله،
1: تفضل يا شيخ علي.

0: حكيم
1: عزيز الرحيم.
0: وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: بارك الله فيك شيخ علي، جزاك الله خير، أحسنت، شكرا جزيلا لأخينا علي من الرياض. إلى الطائف مع عادل، السلام عليكم عادل.
2: أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مستعد؟
2: الحمد لله مستعد.
1: يلا الله يوفقك، استعد بالله واقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا من بعد الباقين.
1: مرة ثانية يا عادل لا تستعجل. ثم أغرقنا بعد الباقين.
2: ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: حرك الهاء، قل لهو العزيز الرحيم.
2: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أحسنت يا عادل، ما شاء الله عليك، تبارك الله، شكرا جزيلا لأخينا عادل من الطائف على هذه التلاوة الطيبة. نذهب إلى الخارج مع عمر، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا عمر، لا تغلق المذياع عندك، أساس الصوت ما يتردد، واستعد بالله وقرأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إن قومي كذبون.
1: قالوا لئن لم تنتهي، الآية اللي قبلها يا عمر، الآية اللي قبلها، قالوا لئن لم تنتهي

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أحسنت أحسنت يا شيخ عمر، جزاك الله خير.
2: ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأخينا عمر من الخرج على تلاوته، وتصل بالسلامة. احذروا يا من تشاركون أنتم تقودون، حبذا لو تقفون على جانب الخط، ويعني نستمتع بتلاواتكم. شكرا لعمر ومن كان قبله. فاصل قصير يا كرام ثم نعود لكم.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الوصف.

0: واتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اقرأوا القرآن، ونستقبل فيها اتصالاتكم على 011-405-2999، ونرتل آيات بينات من سورة الشعراء من الآية 116 إلى 122 وختام قصة نوح عليه السلام. معنا من الرياض أخونا عبد العزيز، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله عبد العزيز، تفضل استعد بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
3: أحسنت ما شاء الله. طيب ليش عدت ثم أغرقنا بعد الباقين؟ ليش عدتها؟
4: ما أدري، حسيت أن في خطأ.
3: لا أنت أنت أنت الأول صح. القلقلة القاف فيها قلقلة، أنت يوم رأتها خففت القلقلة، يعني مفروض تقرأها ثم أغرقنا أغرقنا، القاف فيها قلقلة، يمكن أنت عندك كان شك في الغين.
4: ودائم يجيني الشك هذا
3: في الغين.
4: نعم،
3: تحس أنها تأخذ من القاف شوية. أغرق
4: بالضبط.
3: الله يبارك فيه.
5: نسمعها. طيب ثم أغرقنا،
3: اقرأها مرة ثانية. ثم أغرقنا بعد الباقين.
4: ثم أغرقنا بعد الباقين.
3: شوف هي جيدة، بس يوم صلحتها الآن صار الغين وش حركة اللي عليها ساكنة صح؟
4: نعم.
3: لا تقول أغ أغ، خلها أغ أغرقنا وليست أغرقنا.
5: أضفت قلقلة إلى الغين.
3: أيوة صارت فيها قلقلة شوي، لكن بارك الله فيك، جزاك الله خير.
5: تلاوة طيبة يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. إلى جدة مع أم إبراهيم، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: حياك الله أم إبراهيم، تفضل استعيذي بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك، تلاوتك طيبة يا أم إبراهيم، بس انتبهي للمد الطبيعي في قوله تعالى قال ربي. لا تقول قال ربي قال ربي، لا خلي أعطي الحرف طبيعته. قال ربي إن قومي. قال ربي، وضحت أم إبراهيم؟
6: إن شاء الله.
3: ما شاء الله بارك الله فيك أم إبراهيم،
5: شكرا جزيلا لأم إبراهيم من جدة. إلى محاي العسير مع أبي عبد الرحمن، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله أبا عبد الرحمن، تفضل استعد بالله وقرأ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح

0: عليك يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن كم تحفظ؟
1: أحفظ القرآن كاملا لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا لأبي عبد الرحمن على هذه التلاوة الندية من محايل العسير إلى مكة المكرمة مع إسماعيل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا إسماعيل، تفضل استعد بالله وقرأ.
3: ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من

0: لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله.
0: كذبت عاد
1: المرسلين. حسبك يا إسماعيل، حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله
2: شكرا جزيلا لأخينا إسماعيل من مكة المكرمة على هذه التلاوة الطيبة. إلى خميس مشيط مع عبد الله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله عبد الله، لو تخفض صوت المذياع عندك تفضل، استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إن قومي كذبون.
1: الآية اللي قبلها يا أبو شيخ عبد الله، الآية اللي قبلها.
3: نعم.
1: الآية اللي قبلها. قالوا لئن لم.
3: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

0: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: حسبك ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الله، الله يحفظك.
2: شكرا جزيلا على التلاوة الطيبة يا عبد الله من خميس مشيط. مع أبي عمر الآن من مكة المكرمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، تفضل، استعذ بالله واقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه

0: لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أبو عمر. أبو عمر أنت إمام؟
0: لا الله يحفظك.
1: ما مسكت مسجد؟
0: لا.
1: وكم تحفظ؟
0: أحفظ نصف القرآن الحمد لله.
1: يعني وصلت سورة الشعراء؟
0: والله قديما مطلوب راجع إن شاء الله.
1: يعني لازلت في طور الحفظ ولا توقفت؟
0: لا لا الحمد لله
1: مستمر.
0: يعني نعم الحمد لله.
1: الله يحفظك يبارك فيك ويتمم لك على خير.
2: اللهم امين. في ملاحظات؟
1: لا لا ما شاء الله تلاوه مميزه حقيقة.
2: ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لابي عمر من مكه المكرمه. بجانبها جده مع احمد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله يا احمد تفضل استعد بالله.
3: حياكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله بارك فيك يا أحمد تلاوة طيبة ما شاء الله.
2: شكرا جزيلا لأخينا أحمد من جدة. وعودة إلى مكة المكرمة مع معاذ. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا معاذ استعد بالله تفضل.
4: الله يحفظك يا رب يعافيك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: أعد الآية الأخيرة.
0: صدق الله.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ
0: لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: ما شاء الله يا معاذ، كم تحفظ؟
0: أحفظ 10 أجزاء.
1: 10 أجزاء. طيب شوف، انتبه لي في قوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا، هنا الميم الساكنة إذا أتت بعدها حرف الفاء ما هو الحكم؟
0: ميم ساكنة بعدها حرف الفاء.
1: أيوة. لا أنت خفيتها عشان كذا أخطيت فيها. هي شوف إذا جاءت الميم الساكنة سهل الحكم فيها كلها، يعني باختصر لك قاعدة الميم الساكنة كاملة. الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الميم إدغام، زين، هذه واحدة خلصنا من الميم، خلصنا من إدغام. إذا جاء بعدها الميم الساكنة حرف الباء إخفاء.
0: نعم صحيح.
1: إذا جاء بعدها كل الحروف غير الحرفين هذه الميم والباء تصير إظهار.
0: إظهار.
1: طيب عندنا هذه شو تصير؟
0: إظهار طبعا.
1: خلاص إظهار ما دام الفاء من الحروف البقية، يعني خلاص تصير القاعدة. أيوة بالضبط، تصير القاعدة ميم إدغام، باء إخفاء، جميع الحروف إظهار.
0: إظهار.
1: إيه يعني تقرأها بيني وبينهم فتحا. عدها مرة ثانية الآية ذي.
0: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني.
1: ممتاز ممتاز، الله يبارك فيك يا معاذ.
2: شكرا جزيلا لمعاذ على هذه التلاوة، وعلى يعني خلينا نقول استفزازك لشيخنا أن يعطينا هالفائدة والقاعدة الجميلة.
1: لا بس أحيانا يعني ترى بعض اللي يقرؤون يعني عنده القاعدة، بس أحيانا كثرة المعلومة أو هو يحس أن المعلومة

0: لومة كبيرة في أخي يقول شو لحفظ القاعدة لخصها له بالطريقة هذه، قل له ميم مع ميم إدغام، ميم مع باء إخفاء، باقي الحروف
1: اظهر
0: اظهر.
1: يا سلام، واضح وصريح. شكرا لك معاذ ولشيخنا. طيب معنا من الزلفي أم سطام، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا أم سطام، تفضل استعيذي بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لأن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين.
0: يا نوح
2: يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أقرقنا بعد الباقين.
0: بعد الباقين
2: إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: طيب أم عبد الله أم سلطان، شوفي الآيتين الأخيرتين ما تقرأيها بهدوء. إن في ذلك لا آية وقفي.
2: إن في ذلك لآية.
0: أيوة.
2: وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: أكثرهم
2: مؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: أم سلطان أنت من الزلفي ها؟
2: نعم.
0: أنتم ما شاء الله عندكم المقرئات، انتبهي يعني حاولوا تفوتينهم. ما شاء الله الزلفي فيها مقرئين ومقرئات كثير.
2: أنا أدرس في دار القرآن.
0: ممتاز خلاص، ما دام تدرسين في دار القرآن خلاص انتهت الإشكالية كلها. الله يوفقك يا أم سلطان.
2: جزاك الله خير.
1: وجزاك يا أم سلطان على المشاركة. من الزلفي إلى الخبر مع خالد، السلام عليكم.
3: من الزلفي إلى الخبر مع خالد.
1: خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي كذا ممتاز، أنت من نفسك كذا رخيط صوت المذياع وتستمع لنا مباشرة. تفضل استعد بالله واقرأ.

روح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم.

0: في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شيخ خالد. شيخ خالد كم تحفظ؟
0: والله أحفظ حقيقة 10 أجزاء.
1: 10؟ طيب يعني مستمر تحفظ ولا بقي وقفت؟
0: والله توقفت شوي بسبب دراسات العليا.
1: إيه شوف بقول لك شيء، لو تقرأ في اليوم 3 آيات تحفظها، أنت عاد دراسات العليا خلاص يعني معناها أنك منت بحولنا. ف3 آيات لن تضرك، هذه واحدة. الشيء الثاني تراك بتحرم الناس من الخير ما شاء الله اللي عندك، تلاوتك مجودة ما شاء الله مميزة حقيقة.
0: الحمد لله يعني أنا نشأت ولله الحمد يعني منذ بداياتي في صغري.
1: جميل.
0: على الحلقات وأيضا على الدراسة على بعض القراء.
1: ما شاء الله ما
0: والحمد
1: شاء الله.
0: لله اكتسبت هذا.
1: لا لا استمر استمر يا شيخ خالد.
0: أنا أستاذ في جامعي في اللغة العربية ولذلك أهتم كثيرا حقيقة بالتلاوة
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: رضي الله عنك.
1: أنا يوم سمعتك قلت 10 أجزاء قلت هذا واضح أنها الله يحفظك خالد واستمر تكفى يعني، لأن صراحة تلاوتك مميزة، تجويدك ما شاء الله مميز، وأنا تعجبني القراءة غير متكلفة مثل قراءتك، فاستمر احفظ القرآن إن شاء الله تكون إمام في إحدى المساجد المعروفة الخبر. الله يحفظك شيخ خالد.
0: أنا والله حقيقة حريص والله، لكن تعرف سبحان الله ظروف الدراسات.
2: الله يعينك يا خالد بلا شك تأخذ من الإنسان جزء كبير من وقتي. الله يعطيك العافية أخونا خالد من الخبر، موفق ومعان، وسددك الله وبلغك المراتب العليا أنت والمستمعين جميع من يسمع ونحبه ويحبنا. مع أبي حسان المتصل التالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، تفضل استعد بالله.
3: الله يبقيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون

0: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك، ما شاء الله تلاوتك طيبة وسلسة ما شاء الله.
2: شكرا جزيلا لك أبا حسان على هالمشاركة والتلاوة الطيبة، ما قصرت، بارك الله فيك.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم أيها الأحبة الأفاضل مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم ومشاريعهم الطيبة، والتي حقيقة تستحق منا الوقوف والدعم والصدقة كذلك. الحديث عن فضل الصدقة وأثرها في حياة المسلم والفرصة التي يقدمها مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة الذي أطلقته جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم ورحمة الله دكتور حمود.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يعني الجمعية نشرت يعني هالأسبوع نتائج متميزة لبرامجها الصيفية في تعليم القرآن الكريم، وهي نتائج تسر كل داعم أسهم في هذا الخير وبذل وأعطى. حدثنا عن الأرقام، والسؤال الذي يهم كل متبرع: كيف يجعل أثر الصدقة مستمر ولا ينتهي بانتهاء برنامج صيفي، بل الأثر يبقى وإن يعني مضت سنوات وسنوات بإذن الله؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المباركون، يسعدنا في هذا اليوم أن نبشركم بأثر من أثار عطائكم. ففي الأسبوع الثالث من الدورات الصيفية المخصصة لتعليم القرآن الكريم بجمعية بيان، بلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من 3239 طالبا وطالبة يجلسون في حلقات القرآن داخل 199 حلقة يشرف عليها نخبة من المعلمين والمعلمات. والأجمل من الأرقام هذه أثرها الذي يظهر من خلال قرأت أكثر من 718,000 وجه مقروء، وأكثر من 56,000 وجه محفوظ، وما يزيد على 385,000 وجه مثبت، أي تمت مراجعته مرة أخرى لتثبيت الحفظ. تخيلوا خلال هذه الأسابيع البسيطة الثلاث من الإجازة الصيفية قرأت مئات الآلاف من صفحات القرآن تقرأ وتراجع وتحفظ. وهنا سؤال يستحق أن نتوقف عنده: من الذي صنع هذا الأثر بعد توفيق الله؟ هو أنت أيها المتبرع الفاضل الذي تسمعنا من خلف هذا المذياع وهذه الإذاعة المباركة التي تنشر القرآن وتحث عليه وتدعم أهله، وضعت صدقتك هنا ثم مضيت في حياتك، لكن أثرها باقي يتجدد كل يوم مع كل آية تقرأ وكل طالب يحفظ وكل معلم يعلم. ولذلك أبشر كل من ساهم معنا ولو بريال أن الله أراه ثمرة إحسانه في الدنيا قبل الآخرة، ومن أعظم علامات قبول الحسنة أن يوفق الله صاحبها للحسنة بعدها.

0: ما بقي هذا الوقف قائما يؤدي رسالته إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يجعل ما قدمتموه مقبولا، وأن يرزقكم بعد الحسنة حسنة، وبعد الصدقة صدقة، وأن يجعل لكم من هذا المبنى صدقة جارية لا ينقطع أجرها، وأن يبارك لكم في أرزاقكم وأهليكم، إنه سميع مجيب.
1: اللهم أمين. حقيقة جاء في بالي من أراد رؤية النتائج وهالجهود الطيبة المثمرة، بلا شك أنه عندكم تغريدات أو موقع إلكتروني يرى فيه من تبرع، يرى الأثر بعينه، حلقات هنا وأخبار للمشروع هناك، هل هناك توفر لذلك؟
0: نعم، موجود جميع الإحصائيات والتقارير سواء المصورة أو الفيديو، لما أراد أن يكحل عينيه برؤية من يتلون كتاب الله عز وجل وأعدادهم، ومن أراد زيارة هذه المساجد وأن يكون بينهم ينظر إلى القرآن يتلى وكيف الحفظ والمراجعة. فنحن نرحب بكل من أراد أن يساهم معنا، ولو أراد أن يزور جميل. هذه الحلقات وينظر في أثرها، والله سيجد حلاوتها. بل يعني هذه على قولهم أنها من الأشياء المبشرة. أحد المشايخ في مكة أراد أن يزور الحلقات وينظر بعين لهم، والله جلسنا من العصر إلى العشاء من حلقة في حلقة ومن مسجد في مسجد، يقول والله أحسست بالإيمان وأحسست بالخير في هذه الأمة وهذا القرآن ليتلى وهؤلاء الشباب الذين يتعلمون.
1: يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. طيب، من أراد أن يضع يده في يدكم أن يساهم في هالمشروع الطيب المبارك مبنى الصدقة الجارية لجمعية بيان، كيف له ذلك؟
0: الطريقة يعني بكل سهولة، يعني من خلال تطبيق الراجحي، يدخل على تطبيق الراجحي وفي الأسفل خانة تحويل، ثم يضغط على خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بيان، فيطلع له اسم الجمعية، جمعية بيان بمكة المكرمة، ثم يختار الصدقات الجارية، ثم يضع مبلغ 100 200 300 أقل أكثر فيما تجد به نفسه، ثم يضغط على عملية تحويل، وبهذه الطريقة يتقبل الله عز وجل هذه الصدقة، هنيئا لك الأجر. أو يستطيع التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع إذا يريد يحول من بنوك أخرى أو حتى لو كان من راجحي، يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500 329 329.
1: جميل جدا.
0: أعيد الرقم مرة أخرى، 0500 329 329. وللتواصل مع مركز خدمة العملاء الاتصال على الرقم 920-00-32-824.
1: جميل جدا. الله يكتب أجركم ويبارك في جهودكم وبلغكم ما تصبون إليه وزيادة. كان معنا أيها الكرام في الدقائق الماضية الشيخ الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. شكرا جزيلا لكم.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن.
1: طيب، وصلنا إلى الثواني الأخيرة كالمعتاد، بماذا تحب أن تختم الشيخ يوسف؟
4: أول شيء أشكر كل من يعني اتصل بنا وساهم معنا في هذه الحلقة، والحقيقة ما استمعنا إليه من تلاوات كانت مميزة من الغالب يعني. لكن أقول يعني نصيحة، تجمل بالصبر عند تلاوتك لكتاب الله عز وجل، واجعل لقلبك نصيبا من التعلم والتدبر والوقوف مع كلام الله عز وجل وآياته، فلكل حرف فيه من الأجر العظيم.
1: نعم الوصية. أي والله، التدبر والتفكر في هذا الكتاب العظيم وهذا النور المبين. شكرا جزيلا لكم الشيخ يوسف الدوسي على أن نرتم الأثير واستمعتم وعلقتم على تلاوات المستمعين الكرام.
4: الله يبارك فيك.
1: يمتد الشكر لكم أنتم أيها الكرام من فريق البرنامج كاملا، لكم منا كل التحية والتقدير، والملتقى بكم يتجدد بحول الله يوم الأحد القادم في نفس التوقيت. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني
5: يأتيكم غدا
3: عند الثالثة مساء.
5: من برامجنا،
4: من برامجنا
5: في إذاعة القرآن
3: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
10: هدى للناس.
3: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: ثواب الأذكار، ذكر الله في الخلوة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني والأرنؤوط. ثواب الأذكار.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

0: قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
1: يذكر الله عداوة إبليس لآدم وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد افتخارا عليه واحتقارا له، وقال للرب جراءة وكفرا أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً.

0: ولما سأل إبليس النظرة قال الله له: اذهب فقد أنظرتك. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم بأن جهنم جزاؤهم على أعمالهم جزاء وافرا. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم بأن جهنم جزاؤهم على أعمالهم جزاء وافرا.
1: واستفزز من

أمر الله عز وجل الشيطان أمراً قدرياً فقال: واستفزز من استطعت منهم باللهو والغناء واستخففهم بذلك، واحمل عليهم بجنودك خيالتهم وراجلتهم، وتسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وشاركهم في أموالهم بالربا والإنفاق في الحرام، وفي أولادهم بتسميتهم بما يكرهه الله، وبإدخالهم في غير دينه الذي ارتضاه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً.

في هذه الآية إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم، وكفى بربك حافظا ومؤيدا وناصرا.

يخبر الله تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله مصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة، وهو عز وجل إنما فعل هذا بهم من فضله عليهم ورحمته بهم.

0: أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: يخبر الله تعالى أنه إذا مس الناس الضر في البحر ذهب عن قلوبهم كل ما يعبدون غير الله، ودعوا الله وحده منيبين إليه مخلصين له الدين. فلهذا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه. وهكذا هي سجية الإنسان، ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله.

أفحسبتم بخروجكم إلى البر أيها المعرضون عنا أنكم بمأمن من انتقام الله وعذابه؟ فهل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر أو يرسل عليكم مطرا فيه حجارة ثم لا تجدوا لكم ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه؟

0: أم أمنتم بعدما اعترفتم بتوحيدنا في البحر وخرجتم إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيقصف الصواري ويغرق المراكب فيغرقكم بسبب كفركم وإعراضكم عن الله ثم لا تجدوا لكم به نصيرا يأخذ بثأركم؟
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم

بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النمل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النمل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خيرها.

هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم وفضلتني.

جعلتني على كثير من الأمم وجعلت في يدي زمام خلقك واستخلفتني على أرضك، اللهم فخذ بيدي في المضايق واكشف لي وجوه الحقائق ووفقني لما تحب واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبي. أسألك يا الله مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين. سبحان الله سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه.

0: فحدث. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر

سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم أعمال القلوب وعبادة القلوب إنه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله هو صفات المؤمنين والمتقين والعباد، وحسن الظن بالله هو اليقين بكرم الله وجوده وفضله. وحسن الظن بالله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان أخذ بأسباب العمل.

قال الحسن البصري: في هؤلاء وغيرهم قال هم قوم أخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وتعلقوا بالمغفرة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. عباد الله، ولقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على حسن الظن بالله، فمن ذلك قوله تعالى: فما ظنكم برب العالمين، وقوله تعالى: في أقوام أرداهم ظنهم

الآيات وغيرها عباد الله تبين أن حسن الظن من صفات المؤمنين وأن سوء الظن من صفات المنافقين والكافرين. عباد الله،

عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال صلى الله

الرمثله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

ويقول صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم يحب يعجبه الفعل ويكره الطيرة. قال أهل العلم: ولأن الفعل حسن ظن بالله، ولأن الطيرة سوء ظن بالله. عباد الله، ولقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام محسنين ظن بربهم، فمن ذلك قصة الخليل إبراهيم حينما ألقي في النار وتقاذفته

أرض قفر ليس فيها ماء. قالت الله قالت له زوجه الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ويقول

حتى تكون حررا أو تكون من الهالكين. قال له قول الواثق بربه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.

تعالى حينما عبر البحر ولحق به بنو إسرائيل قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة حينما كان هو وأبو بكر رضي الله عنه

ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

عباد الله، هناك أمور ومواضع يتأكد فيها حسن الظن بالله، فمن ذلك عند الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمت أحدكم حتى يكون حسن الظن، يحسن الظن بالله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا في مرض الموت فقال: ما تجد نفسك؟ قال: إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه مما يرجو. وكذلك عباد الله عند التوبة، فالمسلم حينما يتوب عليه أن يتوب ويحسن الظن بربه بقبول توبته. جاء في الحديث: إن العبد لا يذنب فيعلم أنه رب يغفر الذنب ويرفع الذنب، فاعمل ما شئت فسوف أغفر لك. وكذلك عباد الله عند نزول الفاقة بالإنسان يقول صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها إلى غير الله الخلق لم تكشف، وإن أنزلها إلى الله سبحانه فإنها يوشك أن يأتيه خير عاجلا أو آجل. وكذا عباد الله عند الدعاء وهو آكدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين الظن بالله، الواثقين به، المتمسكين بتوحيده. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من

0: رضاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عرضه بولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسدده في أقواله وأعماله واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: سورة النبأ هي السورة 78 في ترتيب المصحف، وهي من السور المكية التي نزلت في بدايات الدعوة، حيث يبرز فيها أسلوب القرآن القوي في مخاطبة المشركين وإثارة تفكيرهم وتساؤلاتهم حول العبث والنشور. يبلغ عدد آياتها 40 آية، وقد سميت بالنبأ نسبة إلى قول الله تعالى في مطلعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم، في إشارة إلى الحديث عن يوم القيامة. تعد سورة النبأ من السور التي تثير العقل والوجدان في آن معا، فهي تبدأ بتساؤلات تهز السامع وتدفعه للتأمل في حقيقة النبأ العظيم، وهو البعث الذي أنكره المشركون. ثم تنتقل السورة لتذكير الناس بآيات الله تعالى في الكون، الأرض، الجبال، الليل، النهار، الشمس والسماء، وكلها دلائل على قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد الموت. ومن ثم تنتقل السورة إلى وصف يوم القيامة بألفاظ حاسمة وصور رهيبة. يبتدئ فيها الفصل بين المؤمنين والمكذبين، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتذكر أهوال ذلك اليوم ووعيد الكافرين بعذاب جهنم في مقابل وعد المتقين بالنعيم المقيم. سورة النبأ تحمل رسالة قوية، وهي أن من تفكر في خلق الله وتدبر آياته لا يمكن له أن ينكر البعث أو أن يغفل عن الجزاء، وهي دعوة مباشرة للرجوع إلى الفطرة واليقين بأن كل ما في الكون يشير إلى خالق حكيم، وأن لكل بداية نهاية ولكل عمل جزاء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي،

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد

0: يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
0: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الحجرات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الحجرات.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة فاطر.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه بسننه وعدم الاكتفاء بمقدار الواجب، وتغطية جميع أعضاء الوضوء بالماء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
5: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعه،

0: حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أوصاف القرآن في القرآن.
4: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
2: هدى للناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
1: ناشئ في رحاب الحرمين، تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
7: بارك الله فيك، ورحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم توفيقا وسعادة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
6: اللهم آمين. على بركة الله نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات. نبدأ مع سؤال المستمعة نورة من المدينة المنورة، تقول: كيف يكون الإحسان في العبادة؟
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإحسان عمل جليل يرفع الله به درجات العبد، ويكون من أسباب رضا الله عن العبد. وقد جاءت النصوص بالأمر بالإحسان، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأثنت على أهل الإحسان، فقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد جاء في النصوص الترغيب في جعل الإحسان صفة من صفات العمل الصالح الذي يؤديه الإنسان، يقول جل وعلا: وسنزيد المحسنين، ويقول: إن الله يحب المحسنين. وقد ذكر الله جل وعلا أن الواجبات يزداد وجوبها على أهل الإحسان، كما في قوله: وعلى المقتر قدره متاع.

0: بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا كان الله يحب المحسنين وكان الإحسان له جزاء عظيم وثواب كثير كما قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وكما في قوله تعالى بعد أن ذكر هداية الأنبياء: وكذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان على نوعين: الأول الإحسان في طاعة الله جل وعلا وعبادته، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو الذي يضاعف الله به الأجور، كما في قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا تقرر هذا فإن الإحسان يكون بمراقبة الله جل وعلا واستشعار العبد أن الله مطلع عليه، عالم بأحواله، لا يخفى عليه شيء من أموره، فيكون العبد بذلك من أهل الإحسان الذين قال تعالى عنهم: ولا نضيع أجر المحسنين. والنوع الثاني من أنواع الإحسان: الإحسان إلى الخلق بأن يقدم الإنسان لهم ما ينتفعون به سواء في أمور دنياهم أو في أمور أخراهم. والإحسان إلى الخلق من أسباب مرضاة الله للعبد ومن أسباب إحسان الله للعبد، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى عن القرآن وبيان أن الله يوفق أهل الإحسان للاهتداء به هدى ورحمة للمحسنين. وإذا تقرر هذا فإن العبد يتمكن من أن يكون محسنا في عبادة الله بأن يستشعر أن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه، وبالتالي يؤدي أعماله على أكمل الوجوه وأتمها، لأنه يستشعر أن الله مطلع عليه عالم به. وكذلك يحسن إلى عباد الله بأن يقدم لهم ما ينتفعون به في أمر دنياهم وأمر آخرتهم، فيكون ذلك من أسباب صلاح أحوالهم، كما في قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وكما في قول الله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع هاشم من الرياض يقول بأنه يعمل في شركة ويتطلب منه عمله البقاء في الميدان لساعات طويلة، يقول بأنه يؤخر صلاة الظهر أحيانا لحين عودته إلى المنزل من أجل التنظف وتغيير ملابسه ثم الصلاة، ولكني يقول أحيانا أتأخر حتى قبيل أذان العصر.
0: يمتد وقت صلاة العصر من زوال الشمس بانتقالها من وسط كبد السماء إلى جهة المغرب، ويستمر الوقت إلى صيرورة ظل كل شيء مثله ما لم يؤذن العصر. ومن هنا فإن الأصل في الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المساجد، فيكونون بذلك ممن حصلوا على الأجر وممن تيقن أنه قد أدى هذه الصلاة في وقتها. لكن إذا كان عند الإنسان

0: ما يلزم أن يرابط معه ولا يتمكن معه من أداء الصلاة فإنه لا حرج عليه في التأخير اليسير ما لم يدخل وقت العصر.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول: دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت تكبيرة واحدة وركعت معه، فهل تجزئني هذه التكبيرة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟
0: من أدرك الإمام راكعا فإنه يعد مدركا للركعة، كما ورد في حديث أبي بكر أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فاعتد بركعته فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه لا بد أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو واقف، لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ولا بد أن يؤديها وهو واقف لقوله صل قائما. وإذا ركع بعد ذلك واكتفى بهذه التكبيرة فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأكمل أن يأتي بتكبيرة للركوع منفردة ومستقلة عن تكبيرة الإحرام.
1: هذا سؤال من أحد المستمعين، يقول بأنه تاجر ولديه بضائع في المستودعات تتغير قيمتها صعودا ونزولا بحسب العرض والطلب في السوق، فكيف أحسب زكاة عروض التجارة؟
0: من كان عنده تجارة فإنه ينظر إلى ثلاثة أشياء: أولا النقود الموجودة عنده سواء بين يديه أو في حساباته البنكية، وثانيا الديون التي له على غير المعسرين وغير المماطلين، وثالثا السلع التجارية المعدة للبيع، ويتم حساب قيمتها بحسب ذلك في يوم تمام الحول. فلو قدر أنه بادر وأخرج قبل تمام الحول شيئا من زكاته لا حرج عليه في أن يحسبها من زكاة ماله، فإذا جاء يوم الحول نظر إلى السلع الموجودة عنده وقيمها، فما خرج في تقييمها أدى زكاته، وما كان قد أداه من الزكاة قبل ذلك فإنه يجزئه.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأن والدته تطلب من شراء بعض الحاجيات، ولكني أرفض لعلمي أن هذه الأشياء فيها ضرر لصحتها، ثم تخاصمني لبضعة أيام بسبب ذلك، فما نصيحتكم لي؟
0: النصيحة بأن تستبدل هذه المواد الضارة التي تلحق الضرر بها بمواد نافعة تنتفع بها، فإذا أوصتك لشراء هذه الحاجيات الضارة قم بشراء أمور نافعة تعود عليها بالنفع، فيكون ذلك من أسباب ذهاب ما في قلبها من امتناعك عن طاعتها.
1: نعم، هذه مستمعة تقول: ما حكم التصوير بالجوال للذكريات العائلية؟
0: هذه المسألة وهي ضبط الظل الذي يكون بواسطة أجهزة التوثيق والتسجيل سواء كانت بأجهزة الجوال أو بغيرها من المسائل التي ذهب كثير من فقهاء العصر إلى أنها ليست من التصوير الممنوع منه شرعا، وأنها من حبس الظل، فهي بمثابة المرآة التي كانت موجودة في العصر الأول. قالوا: والنصوص الواردة بالمنع من التصوير يراد بها إيجاد صورة جديدة، وهذه الآلات لا توجد صورة جديدة وإنما توثق الصورة التي خلق الله النفس عليها، ومن ثم لا تدخل في عموم نصوص النهي عن التصوير.
1: نعم، مستمعة تسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف الجوال.
0: لا حرج في قراءة الإنسان للقرآن العظيم من خلال الجوال أو من الصحف أو من غيرها، وذلك أن هذه الجوال

0: المقولات وجدت فيها المصاحف المضبوطة، وبالتالي لا حرج على الإنسان في القراءة منها، وإن كان القراءة في المصحف أولى وأحسن وأعظم أجرا لعدد من الأمور. أولها أن القراءة في المصحف يشترط لها الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر، بخلاف القراءة بهذه الجوالات، مما يدل على تفضيل القراءة بالمصحف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. والمعنى الثاني أن هذه الجوالات لا يؤمن من خروج بعض الصور أو المقاطع أو الرسائل التي ترد على الإنسان أثناء قراءته، فتشغل ذهنه وتصرفه عن المعنى العظيم من قراءة كتاب الله جل وعلا. وثالثا أنه قد يحدث اتصال أو رسالة في وقت قراءة الإنسان، فتجر تلك الاتصالات ذهن القارئ إلى الإجابة عن أولئك المتصلين أو عما يكون عند الإنسان من الكتابة. ومن هنا فإن قراءة الإنسان للقرآن من المصحف أولى وأفضل وأعظم أجرا، وإن كانت قراءته من الجوال جائزة لا حرج على الإنسان فيها.
1: نعم، هذه المستمعة تقول بأن جدتها امرأة كبيرة في السن ومريضة، لا تستطيع الصيام ولا الإطعام لفقرها، فماذا يجب عليها؟
0: من عجز عن الصيام في رمضان فإنه لا يخلو حاله من أحد الأمور الآتية: أولا أن يكون عقله ذهب كما لو كان في غيبوبة، فهذا لا يجب عليه شيء من صيام أو إطعام أو قضاء أو غير ذلك. الثاني من كان عقله حاضرا وعجز عن الصيام، وعجزه دائم وليس عنده قدرة على إخراج الإطعام، فهذا لا يجب عليه إطعام، لكن يجب عليه أن يعلم بأنه متى قدر على الصيام في المواسم الآتية صام تلك الأيام. الحال الثالث من كان عاجزا عن الصيام، عجزا يظن أنه دائم وعنده قدرة على الإطعام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الحال الرابع من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه، فهذا يجب عليه القضاء من أيام أخر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
1: نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. نختم بهذا السؤال، مستمع من القصيم يقول: ما حكم الوعد إذا لم أستطع الوفاء به، هل هو مثل النذر؟
0: الوعد على نوعين: الأول وعد في مقابلة شيء، فهذا يلزم الإنسان الإتيان به متى ربط ذلك الوعد بإنجاز أمر، وذلك أن هذا الشخص المقابل للواعد إنما أدى ما أداه من أجل الحصول على ذلك الوعد، فيكون بمثابة التعاقد بينهما، بحيث يكون يماثل عقد الجعالة. النوع الثاني إذا كان وعدا بدون أن يكون له مقابل، فهذا يحسن بالإنسان الوفاء به، لكنه لو قدر أنه لم يفي به لم يلحقه شيء من المأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق المتطوع إذا كانت عنده صدقة في يده إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. ومن ثم لا يلحق الإنسان حرج بعدم وفائه بهذا الوعد الذي لم يرتب على مقابلة شيء، لكن ليس هذا مما

0: مكارم الأخلاق ولا من حسن التعامل مع الآخرين، فإن من مقتضى حسن الإنسان في تعامله أن يفي بمواعيده وأن يقوم بالتزام ما وعد به في ذلك.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
0: بارك الله فيك ونشكرك على حسن أدائك، وأسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك أن يوفقوا لما يحب الله ويرضاه وأن يسعدوا في دنياهم وأخراهم، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم وقضاء لحوائجهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلني وإياهم وجميع المسلمين من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والشكر في ختام هذه الحلقة أيضا مستمعينا الكرام لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم كل تحية وتقدير، واللقاء يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة قاف.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآية.

0: لما خرج موسى عليه السلام من المدينة طريدا خائفا، لأن القوم قرروا قتله وكانوا يأتمرون به ليقتلوه، توجه عليه السلام تلقاء مدين ودعا ربه أن يهديه سواء السبيل، أي الطريق المختصر الموصل إليها، فهداه الله الطريق ووصل إلى مدين وكان جائعا حافيا. وهناك وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم من بئر فيها، ووجد امرأتين بعيدتين لا تزاحمان الرجال حياء منهما وبعدا عن مخالطتهم، فقام موسى عليه السلام وسقى لهما بلا أجر ولا مقابل رغم حاجته وجوعه وتعبه، لكن هي المروءة والشهامة. ثم ذهب يرتاح تحت ظل شجرة وقال مسترزقا ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله التي وصل إليها من الفقر والعوز، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال. فاستجاب الله دعاءه ويسر له أمر زواجه من إحدى الفتاتين اللتين سقى لهما، ورزقه عملا يسترزق منه عند والد الفتاتين لأنه كان قويا أمينا. وفي هذه الآية أهمية إظهار الافتقار إلى الله تعالى في الدعاء والطلب، وأن الله يحب من عباده ذلك، فكلما كان العبد مضطرا إلى الدعاء لحوحا فيه مفتقرا معترفا كان عطاء الله تعالى أقرب وأجزل. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النحل والإسراء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. أخرجه مسلم. وقد كان يعطي في تعليمه كل واحد حقه من الالتفات إليه والعناية به، حتى يظن كل واحد من المستمعين إليه والجالسين بين يديه أنه أحب الناس إليه، وكان أتم ما يكون تواضعا للمتعلم والسائل المستفيد وضعيف الفهم، وكان يراعي الفروق بينهم، وربما خص بعضهم بحمل رسالة التعليم، وكان يختار في تعليمه من الأساليب أحسنها وأفضلها وأوقعها في نفس المتعلم وأقربها إلى فهمه وعقله وأشدها تثبيتا للعلم في ذهنه. وكان يلون الحديث لأصحابه ألوانا كثيرة، فتارة يضرب الأمثال، وتارة يورد القصص، وتارة يعلم بالحوار والمساءلة، وتارة بالرسم على الأرض.

وتارة يجمع بين القول والإشارة، وتارة يستكشف ذكاء المخاطبين ومعرفتهم، وتارة يعلم بالسكوت والإقرار على ما يحدث أمامه، وتارة يصحب كلامه بالقسم. وقد شهد التاريخ بكمال شخصيته التعليمية، حتى قيل إنه لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه

0: القرآن
1: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد النبي الكريم محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء الحواري شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد الخنين. حياكم الله مشايخنا.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ وحيا الأخوة والمستمعين الكرام.
1: في هذه الحلقة يطيب لنا أن نتحدث عن العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلعلنا نبدأ هذه الآيات ربطها بما سبقها من الآيات التي تحدثت عن وجوب بيان ما أخذ أو الميثاق، ذلك الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وما تبع ذلك من التهديد والوعيد في صفة اختص بها اليهود، وقد ماثلهم لا شك غيرهم، لكنهم هم الذين يعني اتصفوا بها في الأول، في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من المعصية وينسبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الطاعة. قال الله عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لعلنا نربط بين هذه الآية أو هذه الآيات العشر وتلك الآيات.

0: التي تحدثت عن بني إسرائيل. تفضل يا شيخ إبراهيم.
1: مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنه لما كان المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق والإيمان به والتوحيده وتوحيده وطاعته، ولما طال الكلام فيما سبق في تقرير الأحكام والجواب عن شبهات المبطلين وأخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب، عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية والكبرياء والجلال، فذكر هذه الآية: الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولما ذكر ملكه وقدرته ذكر أن في خلقهما دلالات واضحة لذوي العقول، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
0: بارك الله فيكم. في القراءات التي في هذه الآيات لعلنا مع الشيخ عبد الله نتحدث عنها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، ما الذي فيها من الفرش يا شيخ عبد الله بارك الله فيكم؟
2: نعم، كلمات الفرشية في هذه الآيات عند قول الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. هنا وقاتلوا وقتلوا فيها ثلاث قراءات.
0: نعم.
2: قراءة الأولى كما قلنا وقاتلوا وقتلوا، قرأ بها نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب، ثم قرأ بن كثير وبن عامر وقاتلوا وقتلوا
0: بالتشديد.
2: نعم، قرأ حمزة والكسائي وخلف عكس ذلك فقرأوا وقتلوا
0: وقتلوا وقاتلوا. إيه نعم، عكس قراءة الجمهور.
2: نعم
0: نعم،
2: قراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا، وهؤلاء الثلاثة قرأوا وقتلوا وقاتلوا.
0: إذن قراءة عامة أهل الكوفة وقتلوا وقاتلوا.
2: نعم،
0: وقراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا.
2: وقتلوا. نعم،
0: وقراءة الصاحبين ابن كثير وأبو عمرو
2: وقاتلوا وقتلوا.
0: وقتلوا.
2: نعم،
0: حفص قراءته وهو كوفي قرأ على قراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا. في قوله جل ذكره: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك.
2: نعم، قرأ الجمهور جميع القراء لا يغرنك بهذه اللفظة.
0: نعم، بتشديد. نعم، بتشديد النون لا يغرنك.
2: نعم. نعم، أما رويس فخفف النون
0: فقرأ لا يغرنك.
2: نعم
0: نعم، أحسنت. في قوله جل ذكره: لكن الذين اتقوا ربهم.
2: نعم، جميع القراء قرأوا لكن الذين اتقوا ربهم، أما أبو جعفر فقرأ لكن الذين اتقوا ربهم بتشديد النون.
0: بتشديد النون، أحسنتم بارك الله.
2: بقي
0: نعم
2: إليهم.
0: نعم،
2: وما أنزل إليهم خاشعين لله، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إليهم قرأ الجمهور إليهم بهذه اللفظة، أما حمزة ويعقوب فقط فقرأ إليهم بضم الهاء.
0: أحسنتم بارك الله فيكم. في الأصول لا شك فيها مواضع عديدة جدا في هذه الآيات، لكن لعلنا نتحدث عن ما في هذه الآيات من الفوائد والحجج الظاهرة في ربانية الله سبحانه وتعالى وفي ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه في هذه الآيات.
2: نعم، إن أذنتم فضيلة الشيخ أن نأخذ القراءة على اختلاف المعنى.
0: نعم،
2: في وقاتلوا.
0: نعم،
2: على القراءات الثلاث
0: توجيه. نعم
2: نعم، التوجيه فيها ما دمنا نتكلم عن القراءات.
0: نعم،
2: فقراءة وقتلوا وقاتلوا قيل على معنى أن بعضهم يقتل فيقتل الباقون من بقي من عدوهم، وهذا أبلغ في المدح لأنهم يقاتلون بعد أن يقتل منهم فلم يهنوا بعد قتل أصحابهم.
0: على قراءة
2: وقتلوا وقاتلوا،
0: على قراءة أهل الكوفة.
2: نعم
0: نعم، وقتلوا وقاتلوا.
2: نعم، على قراءة الكوفة حمزة الكسائي. نعم، وما تبعهم فيه خلف.
0: وخلف. نعم،
2: وعلى قراءة وقاتلوا وقتلوا
0: نحن أخطأنا قبل قليل، ذكرنا أن حفصا هو الذي قال، لكن عاصم بكامله.
2: نعم،
0: قرأ وقاتلوا وقتلوا. نعم، مع الجمهور.
2: قراءة الجمهور وقاتلوا وقتلوا قيل أنها على معنى أنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا، لأن القتل لا يكون إلا بعد قتال، وهذا ظاهر المعنى. أما القراءة التي قرأ
0: ربما
2: بها
0: ربما تكون: أي قاتلوا أعدائي فقتلوا في سبيلي.
2: نعم،
0: وقاتلوا أعدائي فقتلوا في سبيلي. نعم،
2: أما قراءة ابن كثير وابن عامر التي على التشديد وقاتلوا وقتلوا قيل على معنى التكثير، يعني كثر فيهم القتل،
0: لكن لم يمهنهم ولم يكسر عزيمتهم. نعم، في نصرة. نعم، دين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات في قوله جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

0: الآيات لأولي الألباب. هذه الآية جاءت بعد قوله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. كيف الربط بين الآيتين يا شيخ إبراهيم حفظكم الله؟
1: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أنه المالك لكل شيء وأن له كمال القدرة على كل شيء فلا يمتنع عليه أحد ولا يعجزه شيء سبحانه، وذلك لأنه مالك السماوات والأرض، أرشد عباده إلى التفكر فيهما واختلاف الليل آياتهما واختلاف آياتهما من تعاقب الليل والنهار، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي إن في ابتداع الله تعالى وإيجاده من العدم هذه السماوات والأرض المبهرة في إتقان صنعهما والعظيمة في سعتها وفي حسنها وجمالها والعجيبة فيما أودع الله تعالى فيها من منافع عديدة ومخلوقات عجيبة، وإن في تعاقب الليل والنهار على العباد وتفاوتهما طولا وقصرا، إن في تلك المخلوقات العجيبة وما تحتويه من الأشياء المبهرة العظيمة لعلامات لأصحاب العقول السليمة التي تدرك حقائق الأشياء فتدلهم على أن خالق ذلك والرب المعبود وحده سبحانه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، وميمونة خالة ابن عباس، قال لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح.
0: بارك الله فيكم. إذن هذه الآيات من تمام احتجاج الله سبحانه وتعالى وجل ذكره على من قال بأن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود، وهي احتجاج كذلك على سائر الخلق بأن الله جل جلاله هو الغني المدبر المصرف لهذه الأشياء المسخر لها، وأن الإغناء والإفقار إليه سبحانه وتعالى وبيده وحده جل جلاله. فقال جل ثناؤه تدبروا أيها الناس واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عقبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويتعاقبان عليكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم، ففي هذا معتبر ومدكر وآيات وعظات، فحري بكل ذي لب وعقل أن يعلم أن من نسبني إلى أني فقير وهو غني أن ذلك بين كذبه وافتراؤه، فإن ذلك كله بيدي أقلبه وأصرفه، ولو أبطلت ذلك لهلكتم، فكيف ينسب إلي فقر من كان كل ما به عيش ما في السماوات والأرض بيده وإليه، أم كيف يكون غنيا من كان رزقه بيد غيره إذا شاء رزقه وإذا شاء حرمه؟ قال جل جلاله فاعتبروا يا أولي الألباب، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم شيخ عبد الله.
2: وهذه الآية جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاص الله تعالى سبحانه بالسلطان القاهر والقدرة التامة، وصدرت بكلمة التأكيد إن اعتناء بتحقيق مضمونها. لآيات تنكير يفيد التفخيم كما وكيفا، يعني لآيات كثيرة عظيمة لأولي الألباب، هذا اختصاص، فأفاد هذا الاختصاص أن أصحاب العقول السليمة هم أولى الناس وأحقهم بهذا الوصف.
0: جميل. وكما نلحظ أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته، إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم قدير قدوس سلام غني عن العالمين جل جلاله، حتى يكون إيمانهم مستندا إلى يقين لا إلى تقليد. قال لآيات لأولي الألباب، والله سبحانه وتعالى كلف كل إنسان وقد منحه العقل بأن يبحث عن الحق وحتى يصل إليه ويتبعه، فقال الذين يستعملون عقولهم في تأمل الدلائل. في حديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

0: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكي فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا ولقد أنزل الله علي الليلة آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ذكر ذلك هذا الأثر النسفي في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور. ثم الآية التي بعدها يقول في وصفهم يقول جل جلاله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
1: نعم، لما ذكر سبحانه وتعالى دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وشرع بذكر أن الذين ينتفعون بتلك الآيات هم أولو الألباب، وشرع
0: الذين هذه
1: أوصافهم شرع لا. بوصفهم
0: هنا.
1: فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
0: هذه ثلاث هيئات كما نلحظ، ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنبه، فكأنها حصرت زمانه، كأنها حصرت زمانه وحياته. ومن هذا المعنى يؤخذ قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها
1: كان يذكر الله
0: كان يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم عند المسلم وغيره. فقوله قياما وقعودا هذه منصوبة على الحال، وكذلك على جنوبهم هي كذلك في موضع الحال أي ومضطجعين، فيذكرون الله سبحانه وتعالى على كل أحوالهم. هنا فيه إشارة إلى أن أعظم الذكر هو إيش؟ هو الصلاة، وقد جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
1: فعلى جنب.
0: إلى هذا ذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إنما هو عبارة عن الصلاة، قالوا إنما هو عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها، ففي حالة العذر يصلونها قعودا أو على جنوبهم. وكذلك روت لنا أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، فلا يترك صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى الوصف الثاني وهو قوله ويتفكرون
2: في خلق السماوات والأرض.
0: نعم.
2: وهذا يدل على أن ذكر الله تعالى لا يكفي وحده في الاهتداء إلى الآيات، ويشترط معه التفكر في تلك الآيات، فلا بد من الجمع بين الذكر والفكر كما قال سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
0: حتى قال بعض أهل العلم أن من زيادة الإيمان كثرة الذكر وكثرة العبادة. كثرة الذكر أحد أسباب زيادة الإيمان، والسبب الأول كما هو معروف العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والثاني كثرة العبادة، والثالث كثرة الذكر، والرابع التفكر في خلق السماوات والأرض في مخلوقات الله جل جلاله. نعم. فقالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما الذي أورثهم ذلك أن يقولوا ربنا
2: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟
0: إذن أورثهم اليقين ربنا ما خلقت هذا باطلا، والإيمان بالبعث وما بعده من الجزاء، وكذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث ربنا ما خلقت هذا باطلا، تسبيح الله سبحانه وتعالى عما ينسب إليه من إضافة النقص إليه جل جلاله كمن قال اتخذ الله ولدا، أو هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو غيرها مما يتجرأ المخلوق بنسبته إلى الخالق جل جلاله. كذلك أورثهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أو كذلك ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من معصيته، أيضا يسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من المعصية. فإن ذلك الرجل الذي قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله سبح صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك خطأ وزلل، وكذلك فيه إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وبين صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
2: نعم. والتفكر وتدبر فضيل الشيخ يورثان العبد أنواعا من العبودية لله ومنافع جمة في أمر دينه قد تفوق بعض العبادات الظاهرة، وذلك أن التفكر من العبادات القلبية، والعبادة القلبية أصل عبادات الجوارح وباعثها. من فوائد التدبر كما تفضلتم فضيل الشيخ أنه يصل عبد إلى درجة اليقين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية القراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا، ونقل

0: أحمد ما يدل عليه. نقل عنه مثنى بن جامع: رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة، أيهما أفضل؟ فذكر ما جاء في الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال شيخ الإسلام: فرأيت هذا عنده أفضل للفكر.
1: أحسنتم. الفكر هو أن يتردد القلب في الشيء، وإنما التفكر والاعتبار وانبساط الذهن في المخلوقات هو ذلك التفكر المطلوب الذي عطفه الله سبحانه وتعالى عبادة أخرى على عبادة الذكر، وهي التفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته والعبر التي بث ليكون ذلك أزيد في بصائرهم، لأنه قال لأولي الألباب أصحاب العقول النيرة التي صارت تدلهم على الحق وتأخذ بهم إليه. قيل لابن المسيب رحمه الله: في الصلاة بين الظهر والعصر قال: ليست هذه عبادة، إنما العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله. وقال الحسن رحمه الله: الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته. ومما يتفكر فيه كذلك يشرع للعبد أن يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وجحيمها وعذابها. فقال جل ذكره: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا في النهاية كما ذكرنا أورثهم أن يقولوا: سبحانك فقينا عذاب النار. فقينا عذاب النار.
0: وأهم ما جاء في التفكر ما نقله ابن القيم عن بعض السلف في كتابه الجليل مفتاح دار السعادة. نقل عن فضيل أنه قال: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وكان سفيان كثيرا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال حسن في قوله تعالى: سأصف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير حق، قال: أمنعهم التفكر فيها. وقال حسن: طول الفكرة دليل على طريق الجنة. وقال وهب: ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه. وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال أيضا: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به.
1: يكون حال المصلي بين أمرين، بين يعني في تفكره وهو يصلي، بين عظمة الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الذي وقف بين يديه، والأمر الآخر الذي هو أيضا يجب أن يستحضره هو ضعفه وافتقاره واستكانته لله سبحانه وتعالى. تكون صلاته من يوم يدخل في صلاته حتى يخرج منها يكون بين تعظيم الله سبحانه وتعالى فيما يتلوه من كلامه، وفي تسبيحه في الركوع والحمد له إذا رفع، وتسبيحه كذلك في السجود ودعائه، يكون بين هذا التعظيم وبين استكانته وانكساره وضعفه وإقباله على الله عز وجل بصدق، فيقبل على الله فيكون في حتى يسلم. فهذا يكون استحضر في صلاته، أحضر قلبه من دخوله الصلاة إلى خروجه وهو بين عظمة الله عز وجل وافتقاره واستكانته، دعائه وطلبه منه تبارك وتعالى. نعم.
0: وإذا أثنى الله تعالى على المتفكرين في الخلق قوله: يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالمتفكرون في الشرع من باب أولى، لأن الشرع ليس أمرا محسوسا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه، لكن حكم الشرائع وأسرارها ليس لكل أحد أن يدركها،
1: وإنما هي فتوحات من الله سبحانه وتعالى
0: على عباده.
1: ثم يقول الله سبحانه وجل شأنه: ربنا، أن ورثا بعد ما قالوا سبحانك فقينا عذاب النار قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لما طلبوا أن يقيهم الله عذاب النار، ماذا طلبوا شيخ عبد الله بعد ذلك؟
2: نعم، أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته، وهو الخزي، ليكون موقع السؤال أعظم، لأن من سأل ربه أن يفعل شيئا أو ألا يفعله، إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كان داعيته في ذلك الدعاء أكمل وإخلاصه في طلبه أشد. والدعاء أو لا يتصل بالإجابة إلا إذا كان مقرونا بالإخلاص، فهذا تعليم من الله تعالى لعباده في كيفية إرادة الدعاء. وأيضا لما دعوا الله تعالى أن يقيهم من النار بيّنوا سبب دعائهم، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي، نسأل الله السلامة.
1: نسأل الله العافية والسلامة. فقال سبحانه: ربنا
2: إنك من تدخل النار،
1: على ألسنتهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد

0: أخزيته، أخزيته أي أذللته وأهنته أو فضحته وأبعدته، فيقال أخزاه الله يعني أبعده ومقته، والاسم الخزي. وقال سعيد بن مسيب رحمه الله: الآية هذه خاصة في قوم لا يخرجون من النار، ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار، يعني الكفار.
1: والخزاية النكال والفضيحة.
0: نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة الكرام، إلى هذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، نرجو أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكما ونفعكما ونفع بكما. شكرنا موصول لكم أيها المستمعون الكرام على حسن إنصاتكم وجميل متابعتكم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم جويبر، شكر الله له، ونستودعكم الله آملين أن نلقاكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير وصحة وعافية وأمن وأمان وسلام، وأن يجزي القائمين على هذا البلد قادة وعلماء ودعاة ومصلحون وجنودا أوفياء. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
3: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
2: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
1: نور على الدرب،
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
9: هدايات الحديث الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. راوي الحديث أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، تقدم التعريف به في حديث سابق رضي الله عنه وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. منكرا، المنكر هو كل ما نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع المعاصي القولية والفعلية. والمنكر ضد المعروف، والمعروف هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع الطاعات القولية والفعلية. فليغيره، فليزله ويمنعه بيده لمن له قدرة وسلطة وولاية، كالحاكم ومن ينوب عنه، وكالأب في بيته وأسرته، بلسانه بالقول والوعظ والنصح والتذكير، بقلبه ببغضه وكراهيته. أضعف الإيمان، أقل درجات الإيمان وأدناها ثمرة في إزالة المنكر. وإليكم مستمعين الكرام بعض

مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت راع ومسؤول عن رعيتك. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سفينة النجاة وصمام الأمان. فإن رأيت معصية ولم تنكر ولو بقلبك، شاركت في الإثم وجرحت إيمانك، فلا تكن بارد القلب تجاه حرمات الله، فإن الإسلام هو دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: جعل الله عز وجل هذه الأمة خير أمة، وشرفها وفضلها على سائر الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو إلى الخير، وتنصح برفق، وتمنع الانحراف، وتحارب الفساد والإفساد في الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: وجوب إنكار المنكر على كل مسلم حسب استطاعته وقدرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لخيرية هذه الأمة، وسبب لفلاحها في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. تغيير المنكر مراتب بحسب القدرة والاستطاعة، فمن استطاع أن يغير بيده فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. فلا تحتقرن مرتبة القلب، فإنها دليل حياة الإيمان وعلامة القلب السليم. من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بكون ذلك الفعل المأمور به معروفا، والعلم بكون ذلك الفعل المنهي عنه منكرا، لأن ذلك لا يتأتى ولا يحصل للجاهل. الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، وهو أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سكوتك عن المنكر موت لقلبك، فإن القلب إذا ألف رؤية المعصية ولم ينكرها قسى وتحجر. فجاهد النفس على إنكار المنكر ولو بقلبك، حتى لا يموت فيك الحياء من الله. إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القيام بحق شكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وسبب لدوام هذه النعم وبركتها وزيادتها، وسبب لصلاح المجتمع. من الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الرفق والحكمة في الإنكار، فالمقصود هو إزالة المنكر لا إشاعة المعصية، وإصلاح الخلق لا فضحهم. فاختر ألين الكلام وأحسنه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فالداعية طبيب قلوب ومعلم خير. تغيير المنكر من النصيحة لله تعالى وللمسلمين. الأمر بالتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته وقدراته. ترك الإنكار مع القدرة سبب للعقوبة العامة ونزول البلاء. ابدأ بنفسك قبل غيرك، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فطهر قلبك وبيتك، وكن قدوة في الخير، فإن فعلك أبلغ من قولك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد في الإيمان وفي الأجر وفي الثواب. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا الحديث الشريف قاعدة من قواعد الدين والشريعة. يشترط في إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. السكوت عن المنكر سبب للعقوبة العامة ونزول الهلاك. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد

0: من الإنكار، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. يسر الشريعة وتسهيلها، حيث رتبت هذه الواجبات على حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع، إن لم يستجب لك، فإنما عليك البلاغ وليس عليك الهداية، فإن الله تعالى يسألك عن سعيك لا عن نتيجة سعيك. واستعن دائما بدعائك لله تعالى بالهداية والصلاح والرشاد لمن دعوت ونصحت. فيا عبد الله، أحيي قلبك بالغيرة على محارم الله، فإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. فكن دائما مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، أينما كنت. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من معاني الآية أغشيت ألبست. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. فطر الله الإنسان على الإحسان، فالمؤمن وافق الفطرة فعمل الحسنات، والكافر انتقل عنها واكتسب السيئات. تعلم العدل من تعاليم القرآن، فأحسن إلى من أحسن، ولا تجزي المسيء بغير ما اكتسب، ولا تتجاوز معه قدر إساءته. ما أشد ذلة أهل النار وأعظمها، ذلة تغشى النفوس ولا تقتصر على الوجوه. لا يغتر بالله أحد وهو مقيم على الإشراك به لا يبارحه، فإن أخذه تعالى أكيد وغضبه شديد، ولا يعصم المشرك منه أحد. للسيئة أثر على الوجه في الدارين، فهي تظلم النفس والقلب في الدنيا، ويظهر ذلك الظلام على الوجوه يوم القيامة. ما أشد مس النار، فكيف بمن يكون من أهلها المقيمين فيها أبدا؟ نعوذ بالله من النار.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: قرآنا عجبا.

الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة

0: مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة يختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي: أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة النساء.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين حال صلاته قد يرفع بصره إلى السماء أو يميل بصره قليلا إلى ذات اليمين أو اليسار، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، رواه مسلم. بينما المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وبعضهم إذا

0: النساء، فمن السنة للمرأة أن تجهر بالجهرية إذا لم يحضرها أجانب عنها، وبعضهن قد تغفل عن انتظار الصلاة أو المكث بعدها، وذلك لأنها غير مرتبطة بجماعة، بينما لو أنها إذا أرادت الصلاة جلست في مصلاها لحصل لها خير عظيم، ومن ذلك دعوات الملائكة لها بقولهم: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم صل عليها. فكما كان ذلك مشروعا للرجال فهو كذلك للنساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: جسر القلوب.
7: جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
11: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن من آثار نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها حسن علاقة الزوجين بأهل كل منهما، إذ هي الظلال التي تعكس مدى أنسهما ببعضهما واحترام بعضهم بعضا. فأهل الزوجين يجب أن لا ينسى فضلهم في تأليف قلبيهما واجتماع أرواحهما في عقد الزواج، فلهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك كله. من هنا كان على الزوجين لزاما بناء العلاقة بالأهل على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن العشرة وطيب الكلام والبشاشة عند الاستقبال وحسن الضيافة وجميل الصلة ومشاركتهم في السراء والضراء. وإذا كان الله تعالى أوصى بإحسان الكلام للناس عامة، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا ريب أن الكلمة الطيبة توصد منافذ التأويلات الشيطانية التي تعد مدخلا للإفساد بين القلوب. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد فطر المرء على انتمائه لأهله عموماً،

كيف بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأرحامه وذويه؟ ولهذا فهو لا يرضى بأن ينال أحد منهم بانتقاص أو إساءة، بل الأمر أجل من هذا، فالإحسان دأب الكرماء والإكرام خلق الأصفياء. وإنه لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذه العلاقة الوطيدة يجب أن لا تؤثر على خصوصية حياة الزوجين، بل يجب أن تكون أسرار حياتهما الخاصة بعسرها ويسرها ووفاقها وخلافها لا تخرج عن أسوار منزلهما إلى أهلهما، لأن هذا من دعائم استقرار أسرتهما وسعادتها، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتهما الخاصة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعموما فإن الكلام عن العلاقة الخاصة أمام أهل الزوجين مما ينبغي التعفف من ذكره، ولو لم يكن الحديث عن علاقة الزوجين ذاتهما. ولذا لما أوصى الإمام النووي رحمه الله بحسن العشرة مع الأصهار قال: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وإن وقع عفوا من الناس في المجالس، إلا أن العلماء لم يغفلوا عن التنبيه عليه والتذكير بتجنبه، وهذا من كمال أدبيات الشريعة وفضائلها. ولا يجوز بحال أن يذكر الزوجان أهل كل منهما بالنقيصة أو التعيير، ولو لم يقع في قلبه حبهم أو الألفة بهم، لأن هذا فيه إثم الغيبة والسخرية، كما أنه يؤذي الطرف الآخر ويزعجه ويكدر عليه خاطرة. فطبيعة الإنسان أنه يتأذى بأذية من يحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأفاضل والفاضلات، وليس أهل الزوجين محط استماع لمجريات الأحداث اليومية لأسرتهما، ولا محل الشكوى والتذمر مما يجري عليهما من الأقدار والظروف القاهرة كضعف المعيشة أو قلة ذات اليد. ولهذا لم يستحسن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنه الأولى شكواها إليه حينما سألها عن عيشهم وهيئتهم، فأجابت بقولها: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. بينما استحسن جواب زوجة ابنه الأخرى حينما أجابت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وقالت بأن طعامهم اللحم وشرابهم الماء، فدعا لهم فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. رواه البخاري. ولهذا يحسن بالزوجين أن يثني على بعضهما أمام أهل كل منهما، فهذا الثناء له مذاق خاص وذكرى عبقة بينهما. أيها الكرام والكريمات، وتبرز علاقة أهل الزوجين بمساندتهما في حال الحاجة إلى ذلك بكل أنواع المساندة المتاحة، ومن ذلك وقوفهما معهما عند وقوع الشقاق بينهما عند حاجتهما إلى التوفيق بينهما. فعلى كل واحد منهما أن يبعث مصلحا يشارك في الصلح بينهما بالحكمة والروية والرأي الرشيد الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس دون إثارة الشكوك أو تعميق الخلافات. قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكلما تسابق الزوجان في إكرام أهل كل منهما وإهدائهما بما يقدران عليه من دون تكلف أو الإحسان والبر بوالديهما وخصوصا

0: خصوصا عند الكبر، فإن ذاكرة حياتهم الزوجية تمتلئ بالمواقف النبيلة التي تعزز من علاقتهما وتقوي الصلة بينهما، وهذا بدوره ينشئ لنا جيلا يتربى على الفضائل والشمائل الحميدة. ويتأكد الإكرام لأهل الزوجين حينما يكونون من الأقارب والأرحام، وما أجمل أن يسير الزوجان في زيارة أهل كل منهما على قاعدة الزيارة المعروفة: زر غبا تزدد حبا، إذ إن إكثار الزيارة قد يكون إثقالا على أحد الطرفين لأي ظرف، وقد يتسبب في نشوب بعض الخلافات، فالزيارة بين الفينة والأخرى أبقى للود والاحترام. وجدير أيها الأحبة بالزوجين أن يتجنبا مع أهلهما كل حديث يثير المشكلات، بل مثل ذلك يطوى عسى بعد السنوات أن ينسى. ولو حصل ما يحصل عادة من الخلافات العائلية فلا يجوز حينها قطع الصلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وفي حال نشوب أي خلاف بين أحد الزوجين مع أهل الطرف الآخر، فإن على الزوجين أن يجنب استقرار حياتهما الزوجية خطر التفكك، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك حتى لا تنهار أسرتهما بسبب جريرة غيرهما. وعلى الزوجين ألا يستمع إلى أي تحريض من أهلهما تجاه أحدهما من شأنه أن يفسد الود بينهما، فهذا من التخبيب المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كما أن على الزوج أن يتعامل بكل حكمة مع الغيرة الطبيعية التي فطرت عليها المرأة من أي امرأة أخرى، فيسدد ويقارب، والنية الطيبة سيدة الموقف، والخلق النبيل من شأنه أن يقوي الوشائج ويعين على ألفة القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل وتأليف القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل، قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يجمع على الخير شملنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين

كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول

تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين.

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

ربك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون

0: Sadakallahul Azim.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: أيها الإخوة الكرام، إن من الأخطاء المنتشرة في الوضوء والصلاة الوسوسة التي أضر بها الشيطان كثيرين، فجعلهم يشكون في صحة وضوئهم وصلاتهم، حتى إن الواحد منهم قد يعيد الوضوء والصلاة عدة مرات، لأن الشيطان صور له أن وضوءه وصلاته غير صحيحة. والإصغاء لهذه الوساوس من الأخطاء التي إذا لم يتفطن لها المسلم أو المسلمة في بدايتها تفاقمت وتنقلت من الوضوء والصلاة إلى غيرهما من العبادات، بل وإلى غيرهما من المعاملات، حتى يظهر ذلك على الموسوس ويشتهر به بين الناس. والواجب أن يعرض المسلم عن هذه الوساوس ولا يبالي بها، فإنها من الشيطان، وقد نهى الله عن طاعته، فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ قال المفسرون: المراد بعبادة الشيطان هنا طاعته. وقد روى مسلم في الصحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت فأذهبه الله عني. انتهى. أخي المستمع، ما يلقيه الشيطان للتشكيك في العبادة أنواع. تارة يوسوس الشيطان للمتوضئ أو المصلي بأنه لم ينوي فيقطع

0: صلاته أو وضوءه بدعوى أنه سينوي، وهذا من تلاعب الشيطان. فالعاقل لا يمكن أن يشرع في عمل كالوضوء والصلاة إلا وقد نوى. وتارة يوسوس الشيطان العبد بأن وضوءه قد انتقض، فالواجب ألا يلتفت لذلك. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن إبراهيم التيمي قال: أول ما يبدأ الوسواس في الوضوء. انتبه أخي المسلم ولا تبالي بهذه الوساوس، وإلا انتقلت معك من وضوئك إلى صلاتك إلى غير ذلك من العبادات حتى تصل بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الدخان حتى سورة الفتح.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الدخان حتى سورة الفتح.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر من قصة ذنون عليه السلام. يقول تعالى:

0: في هذه الآيات تتضح أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى، فإن ترك الصبر قد يكون سببا للبلاء، وأن ابتلاء الله لعبده المؤمن وعتابه له لا يدعو إلى نقصه، وإنما هو تأديب من الله ليرقي عبده المؤمن إلى المراتب العالية. فإن البلاء قد يرد العبد إلى ربه، بل ربما رده إلى أفضل مما كان عليه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي القصة قدرة الله الحافظ سبحانه بتسخير الحوت ليونس عليه السلام حتى التقمه من دون مضغ، فلم يكسر له عظم ولم يهشم له شيئا من أضلاعه. وفي قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء، فإن الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون فقال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي القصة أكرم الله تعالى يونس عليه السلام عندما ألقاه الحوت إلى البر بشجرة اليقطين، لما تتميز به من العديد من الفوائد والأسباب التي جعلتها مناسبة لتكون سببا لصحة بدنه وحمايته مما يضره. وأخيرا، المسارعة إلى رضا الله تعالى وقت الرخاء، والابتهال إليه عز وجل وقت البلاء، والتضرع بين يديه، والتوسل بتوحيده وتنزيهه، والاعتراف بالذنوب والتقصير من وسائل إجابة الدعاء وكشف الضراء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله،

0: أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة آل عمران.

فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف

عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

يَسْجُدُونَ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات.

خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم

ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

على الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا

بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو

والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض

الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله

القوم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

أجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

0: مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.